الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الجيش الكويتي يقول إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات معادية صباح اليوم. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها نفذت ضربات دفاعية على مواقع رادار إيرانية ومواقع قيادة وتحكم، خاصة بالطائرات المسيرة مطلع الأسبوع. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الضربات جاءت رداً على أعمال عدائية إيرانية شملت إسقاط مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. واشنطن تقترح أن يوقف حزب الله جميع الهجمات على إسرائيل كخطوة أولى مقابل أن تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وزيرة الخارجية البريطانية تقول إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى مقتل مدنيين نازحين وتدمير البنية التحتية وتقويض فرص الدبلوماسية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصراً مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. خليفة العراق في يوم من الأيام بمر على سوق البصرة، فشاف شاب ما شاء الله عليه، عضلاته مفتولة، بنيته قوية، جالس بزاوية من زوايا السوق وحاط إيده على خده براقب اللي رايح واللي جاي. فراح له الخليفة وقال له: يا فتى، ألك حاجة في القبر؟ إلك حاجة في قبر؟ فانتفض الشاب واستغرب، قال له: وما ذاك يا إمام؟ قال له: أنا شايفك موتت نفسك قبل ما تموت، إنما يعمل الحي، أما الميت فقد انقطع عمله، فشو قصتك أنت؟ تركت الدنيا وحتى الآخرة لم تعمل لها، وجلست كأنك في مقبرة لا نفع فيك. هاي الكلمة للخليفة بتلخص جوهر المشكلة اللي نحكي عنها اليوم. البطالة مش مجرد أزمة أرقام في نشرات الأخبار، البطالة هي قبر يدفن فيه الإنسان، بل يدفن فيه طاقته وأحلامه وعقله وهو لا يزال يتنفس. البطالة شو تعريفها؟ وجود إنسان قادر على العمل وراغب فيه، راغب في العمل ويبحث عنه، يبحث عن العمل بجدية، لكنه لا يجد الفرصة المتاحة. البطالة هي فجوة مؤلمة جدا بين طاقة شاب بده يشتغل ويعطي ويفتح بيت ويكون أسرة، وسوق عمل عاجز عن استيعاب هذا العامل. هاي المشكلة هي أرض للإحباط والجريمة والانحراف، سواء الانحراف الفكري ولا الانحراف الأخلاقي. في أرقام بتحكي عن البطالة وواقع البطالة في الأردن، بيحكي إنه البطالة في الأردن تشكل حوالي 16%، يعني كل 100 شخص أردني في بينهم 16 واحد عاطل عن العمل. شو يعني عنده بطالة؟ يعني هو راغب في العمل لكن للأسف لا يوجد عمل يشتغل فيه، ما في فرصة متاحة لهذا الرجل. طبعا تشكل عند الرجال 14.5% وعند الإناث تقريبا تقترب من حاجز 35%. هاي الأرقام في الأردن وبطالة الشباب الموجودة، طبعا هاي لغالب الأعمار اللي ب 24 سنة تقريبا، تعني إلها مغزى هاي الأرقام، إنه في آلاف من البيوت الأردنية اللي بتضم شباب أو حتى فتيات بينتظروا فرصة عمل حتى يشقوا طريقهم في الحياة. هذه الأرقام إلها معاني. هاي الأرقام تضع جميع أفراد ومؤسسات الدولة أمام مسؤولية دينية أولا ووطنية ثانيا، إنه تهيئ الأسباب والفرص المناسبة لهؤلاء الشباب. خلينا نشوف الإسلام وديننا كيف عالج موضوع البطالة. الإسلام ما نظر إلى البطالة بتخبط، وما نظر إليها بخطب رنانة، لكنه وضع منظومة متكاملة بتقوم على عدة محاور حتى يتخلص الإنسان من مفهوم البطالة. أول إشي، الإسلام لما جاء أبطل مفاهيم ثقافية عن العمل. قبل الإسلام كان في بعض المهن تعتبر مهن وضيعة، هاي المهنة إذا اشتغل فيها الإنسان تنتقص من مروءته ولا يكمل شرفه وعزه. فجاء الإسلام وهدم هاي القاعدة والنظرة تماما، بحيث إنه جعل العمل عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام شو بقول؟ إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، يعني الساعة حتى يغرسها فليغرسها. تخيل القيامة قاعدة بتقوم، الكون قاعد بينتهي خلاص، ما في يعني لو زرعتها ما في منها فايدة، لكن مع هيك النبي بيقول لك لا اشتغل، لأنه في غرسك لها أجر. اثنين، لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقدس مهن الأنبياء، فذكر الإسلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه آدم كان حراث، فلا تستهين بهاي المهنة. سيدنا داود كان حداد، ولما نحكي سيدنا داود إحنا بنحكي عن ملك من ملوك الدنيا، ملك كان له حكم وكرسي وعرش، كان حداد ينزل ويشتغل في الحدادة. سيدنا زكريا كان نجار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راعى الغنم وكان تاجر. فاليوم بدنا نلغي مفاهيم العار في العمل
وإنه هذا العمل ما بيناسب برستيجي، لا، لأنه الإسلام أبطل هذا الشيء وقال لك العمل بحد ذاته عبادة. كمان الإسلام حارب التسول المقنع. شو التسول المقنع؟ التواكل اللي بيشحد. ويمكن حكينا قبل فترة عن موضوع التسول، سيدنا عمر بن الخطاب مر على ناس جالسين في المسجد بيسألهم مين أنتو؟ بيقولوا له نحن المتوكلون، يعني احنا تفرغنا للعبادة وننتظر الرزق. وكان معه عصا سيدنا عمر وضربهم فيها، قال لهم بل أنتم المتواكلون، لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإن الله يرزق الناس بعضهم من بعض. فبدك تتحرك، هاي كمان نقطة. نهى عن التسول وشجع على العمل وأبطل مفاهيم العمل الفاسدة. ثلاث، المسؤولية المجتمعية. فإذا كان الشاب عاجز تماما، لا بيملك رأس المال ولا في وظيفة متاحة، هان بيجي دور الأغنياء وبيجي دور الدولة، مش بإعطائهم تنفيعات. يا أخوان، ربنا سبحانه وتعالى شرع فريضة الزكاة، من أعظم ما شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة، والزكاة جعل لها سهم اسمه سهم الفقراء والمساكين. بتعرفوا هذا السهم لإيش؟ هذا السهم مش عشان أعطي الواحد حتى ينتفع فيه، لا، الزكاة وجدت حتى تعطي الفقير عشان يصير عنده كفاية ذاتية. فلا تروح توزع، يعني واحد مثلا زكاته 50,000 دينار طلعت، عادي انك تعطيهم لواحد، ما تبخل وتقول اوف انا بدي اعطيه 50,000، اعطيه 50,000 وافتح له مشروع وقول له تفضل يلا، وهيك صرت غني وبكره بصير تنفق على الاخرين. الزكاة لم توضع للانتفاع بل وضعت للاكتفاء. هاي هاي هاي اهمية الزكاة. فالشباب العاطلة عن العمل، انت كمزكي او كدولة اشتري له ادوات، اشتري له ادوات حدادة، اشتري له حاسوب يشتغل مبرمج، اشتري له بضاعة يتاجر فيها، حتى يتحول من آخر للزكاة في هاي السنة لمعطي ودافع للزكاة في العام القادم. هذا حل عظيم من حلول الإسلام. ديننا الحنيف وضع حلول كثيرة، لو ركزنا على هاي الثلاثة حلول احنا في خير، وإن شاء الله بقل مستوى البطالة. الأول، ننفي من المفهوم العام إنه هذا الشغل عيب وهذا الشغل، لا، لأنه كل عمل يشتغل فيه الأنبياء. 2، ننهي موضوع التواكل. 3، نفعل الزكاة ونفعل إنه الدولة تدعم الأشخاص الذين لا يجدون فرص عمل. بالنهاية بنوجه رسالة للشباب الأردني بشكل عام الذي يعاني من البطالة. في الأردن في كل مكان سوق العمل صعب جدا، والظروف الاقتصادية بتضغط، وإحنا لا ننكر ذلك ولا نبيع أوهام، لكن الانتظار على رصيف، الانتظار على رصيف البطالة هو الموت البطيء. فإذا الإنسان ما وجد الوظيفة اللي بتناسب شهادته، يبحث عن مهارة بيحتاجها العصر، فبتتعلم، بتتطوع، بتبدأ صغير. واعلم أيها الشاب المقبل على العمل أن اليد التي تسعى وتتعب هي اليد التي يحبها الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح لشبابنا وبناتنا أبواب الرزق الحلال، وأنه يبارك في جهودهم ويحمي الأردن ويديم عليه نعمة الاستقرار والنماء والعطاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هيك شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: من

تسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأعمالنا وأفعالنا فبارك اللهم لنا فيها. بسم الله نبدأ. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الجميع يا رب الجميع.
1: اسمح لي عبر إذاعتكم الكريمة أوجه تحية لمشام المفرق بإدارة مزيون الخالدي.
0: استاهلوا.
2: صباح الخير أخوي عامر لك ولجميع مستمعيك الأعزاء والمحبين لهذا الوطن الجميل. أخوك وصديقك وزميلك ياسر الشوبكي.
0: ونعم يا هلا. الناس بعد كم عطلة الأجواء ما زالت يعني يعني ما تعودنا نظل نايم الساعة 11. الدجاج وصلوا الحمد لله، الحمد لله على سلامتهم. هاي حازم الحجوج باقي بالحج، إن شاء الله حج مبرور تم مغفور يا رب العالمين.
3: إذا غرد طائر على الأشجار وأقول
0: صباح الخير محمد، بالله عليك تلاقوا لكم حل شارع البتراء، خليهم يرشموا كاميرات عمل مساعدة. أي والله صرنا معطينهم ألف حل لشارع البتراء وكلهم إن شاء الله وتوكل والله وتوكل على الله. وعندي قلنا لهم جسر مشاة، جسر مشاة حقه 200 ليرة وفي شركة خاصة بتتعمله أحسابها بس وافقوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. عقولت إذا هذا بقول لك أنت صادق، هي إذا هذا بقول لك راحت والله يا أبو المساعدة.

شاهد الحواندي بيقول لك يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه. لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. املك من الدنيا ما شئت، لكنك ستخرج منها كما جئت. فازرع داخل الجميع شيئا جميل، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما. سنرحل ويبقى الأثر. أنا عليك يا شادي. صح صح يا أحمد طرام، أنت نايم ترى، أنت نايم نايم هالناس كلها يا زلمة. حرك يا رجل ولا لا يا عمر، فالله ما هو نايم اليوم. ما بزبط تفوت اليوم على موضوع تتحدث فيه، موضوع جدا مهم اليوم بدنا نتحدث فيه، موضوع البطالة. امبارح نزلت دراسة بقول لك انخفضت البطالة بالأردن، هذا العنوان.

0: صباح الخير استاذ عامر.
1: الله يرضى عليك. صباحك يا سيدي. طول
0: عمرك يا ابو العبد وابو حبل بيسلموا عليك. ونعم. السلام من الزرقاء الابيه.
1: ونعم ونعم
0: العسكر.
1: ونعم ونعم ونعم.
2: صباحك ابو محمد.
1: هلا يا سيدي.
2: كل عام وانتم بخير.
1: انتم بخير.
2: والله بالطراوني والله بدها وكربز النارج.
1: ها والله انك صادق. كربز النارج صادق. شايف احمد طراوني مش لحالي طلعت.

0: الله يسعد صباحك أستاذ عامر وصباح المستمعين الكرام. أستاذ عامر، بالنسبة لشارع البتراء عن جد لازم الواحد يلاقي له حل، يعني صحيح. لازم يلاقوا فعليا حل بأسرع وقت. أصبح شارع موت وأصبح شارع عبارة عن حلبة، حلبة صحيح. للسباقات صحيح. الله يعطيك العافية وصباح الخير.
1: الله يسعد صباحك. بس اللي بقول للناس هو شارع البتراء، شارع البتراء يا أخوان، هذا الشارع الذي يربط الجامعة، المفروض جامعة اليرموك كويس بجامعة العلوم والتكنولوجيا أو مستشفى الجامعة الأردنية أو طريق عمان الخارجي أو طريق الزرقاء أو طريق المفرق أو شو ما بدك. شارع للأمانة شارع كبير، شارع معبد، شارع فيه إضاءة، شارع واسع، على أطرافه حماري وعلى شماله حماري، بمعنى سهل، ما زال هناك سهل، يعني لسه ما في بناء كبير. هذا كمان بأخذك على مدخل مدينة الرمتة، شارع ممتاز، لكن كل أسبوع بتصير في حوادث، وهي الحوادث تؤدي إلى وفيات، سواء طلاب الجامعات اللي بينزلوا يقطعوا هالشارع اللي قلنا لهم حطوا لكم جسر بسيط فقط حتى الطلاب يطلعوا على هذا الجسر، او انه يهدوا الناس كلها بتكون طايرة بالشارع، او شوفوا لهم آلية محددة نخفف فيها الوفيات. ترى مش طالبين شيء، لا حول ولا قوة الا بالله.
2: أنا مهجوب يا نجم بس ما عالي،
1: حبيبي الشعب
2: ومن عنك الحبيب الغالي.

0: بشرك بحسن حال والله يا ربي لك الحمد.
1: الله يسعد صباحك أخ عامر.
0: هلا يا سيدي.
1: ويسعد صباح كل المستمعين ويسعد صباح كادرك الطبي كامل ويسعد صباح الوطن.
0: الله يحييك ويطول عمرك ويسعد صباحك يا رب العالمين.
1: شخص بداوم بشركة العقرب للأمن والحماية اسمه منذر عنيزات
0: بيستاهل
1: لأمانته وإعادة مبلغ مالي وأوراق فقوتية لشخص.
0: الله يبارك فيه وجزاه الله خير. أي والله الله
1: كل الشكر والاحترام لك وإله
0: بيستاهل.
1: حبيت إني أشكره من خلالكم.
0: أبدا يا سيدي الله يكرمك وبارك فيه
1: شكرا لك
0: شكرا لك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير حبيبنا الغالي عامر رجوب.
0: هلا يا سيدي
2: إن شاء الله بخير.
0: مشتاق لك
2: إن شاء الله تظل بخير وسلامة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظك ويحفظ هذا البرنامج.
0: إياك يا رب
2: ونكسب الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان وعلى ما يكون وعلى الحركات والسكون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نسأل الله يحشرنا في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: آمين.
2: حبيبنا أبو رجوب أنت والطاقم المحترم.
0: هلا والله هلا والله هلا والله هلا والله. الله يسعد صباحكم جميعا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
3: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
4: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ضياء في طريقنا وفرجا لضيقنا ونورا لقلوبنا وتيسيرا لأمورنا وصلاة دائمة على نبينا، وهب لنا من جلالك عزا ومن خزائنك رزقا ومن جنانك فسحة ومقاما ومن رحمتك رضا ومغفرة لنا ولوالدينا، ويا أرحم الراحمين يا الله. كثير من الأحيان يا أخوان لا يكون التأثير على الناس من خلال تغيير الحقائق أبدا، بل من اختيار أي جزء من الحقيقة يوضع أمامهم أولا. فمعظم الناس مثل ما بتعرفوا لا يقرؤون التقارير الطويلة ولا يبحثون في التفاصيل، بل يبنون قناعاتهم من العنوان والانطباع الأول. بمعنى بتقول فرضا فساد، خلص انت ما بتروح بتقرأ او بتكمل، خلص اخذت الخبر والعنوان والانطباع الاول من العنوان. لهذا تلجأ الحكومات والمؤسسات حول العالم الى ما يعرف بشيء اسمه ادارة الانطباع، اي التركيز على الارقام او المؤشرات التي تعطي صورة افضل، بينما تترك الجوانب الأخرى داخل التفاصيل. وهنا لا يكون السؤال هل الرقم صحيح، لا، يكون لماذا تم اختيار هذا الرقم ليكون في العنوان دون غيره. فالناس غالبا تتذكر ما يقال في البداية وما يكتب بخط عريض وما يتكرر أمامها، فلذلك فإن من يختار العنوان لا ينقل الواقع فقط، بل يساهم في تشكيل الطريقة التي يفهم بها الناس هذا الواقع. لذلك فإن من يختار العنوان لا ينقل الواقع فقط، بل يساهم في تشكيل الطريقة التي يفهم بها الناس هذا الواقع، لأن الانطباع الأول عند كثير من الناس يصبح الحقيقة التي تبقى في أذهانهم. اتفقنا؟ هاي اسمه هيك بيشتغلوا عليها يا أخوان، اللي هو بإدارة الانطباع. من هذا المنطلق أو هاي إدارة الانطباع اللي اعطيتكم عليها يعني تعريف بسيط جدا كيف يتم استخدامها، بمعنى أنا بدي أطلع اليوم أتحدث عن شيء إيجابي إلي، بقول لك والله إنه عامر طويل مثلا، بس ما بقول عامر هيك وهيك، لا، بختار اللي بدي إياه أنا فقط. ومن هذا المنطلق اللي فهمناه احنا وياكم الان، يمكن قراءة خبر البطالة الاخير اللي طلع امبارح، خبر انخفاض البطالة، ليس من زاوية صحة الارقام، انا ما بدي اشكك اقولهم انه ارقامكم مش دقيقة، لا، انما من زاوية كيفية اختيار العنوان والمؤشر الذي جرى التركيز عليه. ركزوا امبارح الخبر شو قال؟ انخفاض في البطالة، مزبوط؟ اسمعوا الخبر شو قال. نشرت يوم أمس يا أخوان دائرة الإحصاءات العامة أرقام البطالة في الربع الأول من العام الحالي 2026. الأرقام التي نشرت كانت تتحدث تحدثت عن انخفاض معدل البطالة الإجمالي للسكان إلى 16.1 في الربع الأول من عام 2026. انت لما تقرأ هذا الخبر وهذا الرقم بتقول يا اخوي كانت 21.3 صارت 16، يعني نازلة 5 درجات. اوه ممتاز، معناته ماذا يعني ذلك؟ يعني ان انخفاض معدل البطالة تم احتسابه لجميع سكان الاردن. 16 فاصلة هاي اللي نزلتها امبارح دائرة الاحصاءات العامة، هاي اللي عدد سكان الاردن وليس فقط للاردنيين، يعني كل واحد ساكن بالأردن حطوه من البطالة إذا كان عنده بطالة، بما في ذلك العمال الوافدة بمختلف الجنسيات المصرية والسورية وغيرها، إضافة إلى الأردنيين. طب بالله عليكم، بالله عليكم، هل من المنطقي أن يتم احتساب العامل الوافد ضمن معادلة البطالة بين الأردنيين؟ العامل الوافد جاء إلى الأردن من أجل العمل، وبالتالي فهو ليس عاطلا عن العمل، ومن الطبيعي أن يؤدي إدخاله في هذه الحسبة إلى خفض نسبة البطالة الإجمالية.
أما الرقم الحقيقي الذي يعكس نسبة البطالة بين الأردنيين وهو الرقم الحقيقي الذي يهم الأردنيون فقد بلغ 21.1% خلال الربع الأول من عام 2026. بتعرفوا الانخفاض تبع البطالة قديش؟ يعني 20 بس 20 عن الربع الأول من عام 2025 كانت نسبته 21.3 صرنا 21.2. أما 16% اللي تحدثوا عنها بأنه البطالة انخفضت هاي لعدد إجمالي السكان الأردنيين، يعني يا حكومة بالله عليكم، يعني البطالة بين الأردنيين ما تزال تتجاوز 21% ومش 16%. لو إيش حطيتوا لي إياها يعني بين السكان كلهم؟ لو إيش؟ السؤال الحقيقي هو منذ متى أصبحنا نقيس البطالة بين الأردنيين من خلال احتساب جميع سكان الأردن بمن فيهم العمال الوافدة؟ طب شو أهمية هذا الرقم أصلا إذا كان لا يعكس واقع الباحثين الأردنيين عن العمل؟ طيب المعلومة اللي انذكرت أمس وما أخذت حقها كمان إنه 60%، خذوا شوف انتوا خذوا الارقام، انا ليش بقول لك اداره انطباع؟ لانه البتهم اياه بتهم يعطوك اياه، قالوا لك انه انخفضت البطاله 16%. طب بين مين ومين انخفضت هاي؟ كل السكان الاردن انخفضت 16%. طيب يا اخوي حطهم على جنب هذول الاردنيين، قديش انخفضت البطاله عندهم خلال الربع الاول من العام؟ 20. طيب ليش امبارح ما عنونتوا مثلا انه 60.1 60% من اجمالي المتعطلين الاردنيين هم من حملة الشهادة الثانوية فاعلة؟ تفضلوا، هاي ما بتنذكر، هاي تنحط بالتفاصيل. يعني معقول المعلومة هاي مش مهمة تبرزها ونوقف عندها ونحللها ونعرف شو السبب انه اكثر من نصف المتعلمين في الاردن عاطلين عن العمل، ولا هاي مش معلومة مهمة؟ كان الأولى يا دائرة الإحصاءات العامة أن توضحوا للناس كم فرصة عمل تم خلقها فعليا، كم استطاعت الحكومة أن تخفض البطالة بين الأردنيين بدلا من الاكتفاء بعرض أرقام عامة لا تعكس الصورة الكاملة. أتفهم اليوم بأن هذه الحكومة والحكومات السابقة واجهت أزمات خارجية وخارجة عن إرادتها، كورونا، حرب غزة، أوكرانيا، حرب إيران وإسرائيل، التوترات الإقليمية، وأدرك بأنها كلها عوامل أثرت على الاقتصاد وأثرت على سوق العمل وأسهمت في ارتفاع معدلات البطالة، لكن لا يمكن تقديم انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان وكأنه إنجاز كبير. شو الإنجاز اللي حققتوه بالله مبارح؟ أي إنجاز كبير لا يوضع ضمن سياقه الحقيقي لا يمكن أن يكون إنجازا. ولفت انتباهي أيضا امبارح ما ورد في بيانات البطالة بشأن انخفاض معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث. بتعرفوا قديش انخفض؟ 1.7%. بتعرف 1.7% كم سنة هذول؟ خلال 4 أعوام، 4 سنوات انخفضت البطالة بين الذكور والإناث بالأردن 1.7%. بالله عليكم خلال 4 سنوات كاملة لم ينخفض إلا هذه النسبة؟ دخلكم وين الخطط اللي بتسولفوا عنها؟ وين الاستراتيجيات؟ وين فرص العمل التي كنا نسمع عنها باستمرار؟ وين الوعود التي تحدثت عنها إحدى الحكومات السابقة بشأن توفير 1,000,000 فرصة عمل للأردنيين؟ وين ذهبت هذه الوعود؟ هل يعقل أن تكون المحصلة بعد 4 سنوات كاملة انخفاضا لا يتجاوز 1.7%؟ 20. بعدين نرجع لورا شوي، الآن مش رؤية التحديث الاقتصادي بالأردن من أولوياتها استهداف خلق نحو 1,000,000 فرصة عمل جديدة خلال الفترة الممتدة من 2023 حتى 2033، بتتذكروها؟ وباحتساب الهدف على مدى 10 سنوات المتوسط النظري لفرص العمل المستهدفة يبلغ نحو 100,000 فرصة عمل سنويا. طب وينها؟ وين فرص العمل هاي؟ بدي أقسمها تقسيم 2 عشان الظروف المرت فيها البلاد. وينها؟ مش المفروض تنعكس على نسب البطالة؟ إذا شو قاعد بتقول لي 20 انخفضت البطالة بين الأردنيين؟
20 بتعرف يا رجل الأفضل إلكو إلنا إنه ما تطلعون على هاي الأرقام، والله أفضل إلكو إلنا، أما لا تسوق لياها إنه مبارع عناوين انخفاض البطالة إلى 16%. وين بين سكان الأردن؟ أهلين عمي. طب بين الأردنيين ليش ما حطوا 20 انخفضت؟ السؤال اليوم اللي بدور ببالي وبال كل أردني، ليش إحنا بعدنا منختبي أو نختبئ دائما خلف أرقام لا تعكس الواقع كما يراه الناس؟ لماذا يتم تقديمها على أنها إنجازات؟ الشعب الأردني اليوم شعب واعي، يعيش تفاصيل الواقع يوميا، يرى بأم عينه أن أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات ما زالوا ينتظرون فرصتهم في التوظيف، ما زال كثير من الشباب يبحثون عن فرص عمل تضمن لهم مستقبلا مستقرا، وعندما يقول لنا إن البطالة انخفضت ثم نكتشف، ولا لا مش اكتشاف على فكرة، وأنا ما بلوم الناس، الحكومة قالت لك برمي الخبر، من هو بده يروح يقرأ بتفاصيله؟ لا، هي مهمتنا اليوم احنا كصحفيين انه نقرأ هذا الخبر ونبحث بتفاصيله. اما لما اروح اكتشف انه الانخفاض بين الاردنيين لا يتجاوز 20، وانه 60% من المتعطلين ثانوية عامة فاعلى، هذا يعد انخفاض جوهري لا يستحق كل هذا الاحتفاء. طولوا بالكم شوي. إذا أردنا اليوم أن نتحدث بلغة الأرقام الحقيقية التي تلامس حياة الناس وتعكس واقعهم كما هو، هذا ما نريده. أما مش تطلع لي بعناوين رنانة انخفاض البطالة إلى 16 كذا. إيه يا رجل، قلنا شو 16 هالقد؟ معقول انخفضت 4 مرة واحدة من 21.3 ل 16؟ والله اللي كويس، ابحث بالخبر بقولك والله الـ 16% هاي بين سكان الأردن. بالله بين سكان الأردن؟ ليش العامل بده يجي على الأردن بدك تحسبه بطالة ضمن البطالة الأردنية؟ بس سؤال. بعدين بدك تروح على الأردنيين، ها بتقول خلينا ندور البطالة بين الأردنيين، كانت 21 أحمد الطراء وانه 3، صارت 21 وقديش؟ 1. قديش نازل؟ 20. ايه قولهن 20، واحتفاء وحالتهم حالة انخفاض البطالة. وين انخفاض البطالة؟ زي نسبة النمو، الله المستعان. بس

0: بدر صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الخير يا سيدي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا بدر.
1: يا سيد العزيز، أنا تعليقي على كلمة انخفاض بغض النظر هل النسبة خجولة أم غير خجولة.
0: كويس.
1: اليوم إحنا لما بدنا نفسر التراجع النسبي بمعدلات البطالة بدنا نربطها بعوامل.
0: ماشي.
1: والآن إحنا بدنا نسأل حالنا، لا العوامل أو الأسباب اللي أدت إلى انخفاض موجودة ولا غير موجودة.
0: كويس.
1: اليوم إذا بدي أقول انخفاض معناته صار في عندي توسع بالقطاعات الاقتصادية والخدمية، هل هذا موجود؟ صار زيادة بالمشاريع الاستثمارية، برامج التشغيل الحكومي، التحسن بالنشاط السياحي. بالأمس ضيفك بيحكي إنه البتراء منكوبة من بعد كورونا.
0: صحيح.
1: لكن هل إنه صار مثلا نشاط في مناطق دون الأخرى؟ صار تحسن بالقطاعات الإنتاجية، ارتفاع بمرونة سوق العمل مقارنة بالسنوات السابقة. بنفس الوقت بدي أشوف شو الانعكاسات، هل هذا الإشي صار عندنا ولا لا؟ إنه صار في زيادة بالقوة الشرائية وهذا للأسف غير موجود.
0: تسمح لي بدر أطرح عليك سؤال؟
1: تفضل.
0: تعرف أنا شو اللي استأت منه شغلة واحدة، إنه ليش أنت مبارح بتقولي انخفاض البطالة بين سكان الأردن؟ يعني أنت كأردن اليوم قديش بهمك انخفاض البطالة بين سكان الأردن؟ ولا الأصل تقولي انخفاض البطالة بين الأردنيين وطلعت 20؟
1: وكأنه بقارن الأردني مع غير الأردني. هو
0: قارن الأردني بغير الأردني.
1: نعم. احنا اذا بدنا نرجع للنسب اللي كانت منشورة عبر احدى وسائل الاعلام، كان نسبة البطالة 17.9 و 32.7 للإناث، والذكور 17.9.
0: صحيح.
1: تحكي لي انت 16.1، وبالتالي طيب وين الانعكاسات على هذا الانخفاض؟ اليوم البطالة قاعدة بتزيد بين الشباب، أعداد الخريجين بيزيد، وبنفس الوقت ما فيش عندنا اليوم معززات ومقومات للاستثمار. يعني المستثمرين اليوم الأردن هي بيئة طاردة بسبب بعض المعوقات والتحديات اللي بواجهوها. يعني هذا الإشي يعني لا يسعدنا، وبالعكس احنا اليوم حابين انه نزيد الاستثمارات.
0: صحيح.
1: الاستثمار والمشاريع اللي بتوفر لنا فرص عمل كأردنيين. اليوم هذا الإشي يعني يعطي دافع ويعطي معنوية لدى الأردنيين، بقلل من الضغوط الاجتماعية. البطالة بتساهم بتقليل المشكلات المرتبطة بالفقر والتهميش الاقتصادي، بتعزز أيضا النمو الاقتصادي. كل فرصة عمل جديدة يعني مساهمة إضافية بالإنتاج والناتج المحلي. كمان زيادة القوة الشرائية اللي أنا اليوم بدي أشوفها، ارتفاع عدد العاملين بيؤدي لزيادة الدخل المتاح للإنفاق. شو يعني؟ يعني دعم للأسواق المحلية. هذا الإشي إحنا مش شايفينه للأسف.
0: ها، وبالتالي أي إرقام ستنعكس على الناس يجب أن يكون الناس على أقل تقدير لامسها أو شايفها أو عارفها فقط. أنا هذا ما نطلب. شكرا يا بدر، الله يسعد صباحك.
1: شكرا.
0: الله يسعد صباحك. شكرا يا أخي يا بدر. شكرا. هشام صباح الخير يا أخوي.
2: صباح النور يا سيدي، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي، طول عمرك، تفضل.
2: الله، بالبداية يعني أشكرك على طرح الموضوع، يعني أوجزت فأجزت، لكن أنا في عندي ملاحظة.
0: تفضل.
2: أو يعني في البداية اسمح لي من خلال منبرك هذا.
0: تفضل.
2: أنا بستغرب من المدافعين عن عن عن مشكلة وعلى العيال. يعني أنت تحدثت عن جوهر الموضوع، 10 بالنسبة للأردنيين و16 مليون بالنسبة لسكان الأردن. يعني والله قضية هامة جدا. إحنا نتحدث عن إعلان والله أسس بيتك بألف دينار، ولما تروح بدك تأسس البيت تلاقيه كله خشب مكش صحراء، هون المصيبة الطابة الكبرى. فعملية التستر خلف أرقام الأفضل مثل ما طرحت حضرتك، الأفضل إنه عدم ذكرها نهائيا.
0: والله أقول لك ليش الآن، تعال نسبة الفقر بالأردن قديش صاروا يعطوك نسبة. طب ليش بتعطيني نسبة؟ ما أنا شايفهم، ما أنا عارفهم. لما تقول لي إنه أكثر من موظفي القطاع العام حسب المقال الموضوع للأستاذ ماهر أبو طير. نعم. بياخذوا تبع الاكثر من موظف التنميه، اللي باخذوا من صندوق التنميه. ماشي. نعم. اكثر موظفي القطاع العام.
2: صحيح.
0: تفضل على الرقم كمان هذا.
2: الان السؤال يا استاذ عامر، 2% انا بدي اركز على 2%.
0: اتفضل. 20
2: هذول العشرين هذول مين اللي تعين منهم؟ معلش، مين هم اللي تعينهم؟ اللي تعين يا اما بالهيئات المستقله، يا اما بواسطات، يا اما تعال على اللي صار له 20 25 سنه قاعد، والموظفين وطلاب الجامعات اللي تخرجوا، هذا من اللي توظف منهم. انا لما بدي اجي اتحدث عن فرصه استاذ عامر، على سبيل المثال احنا لما نتحدث عن خلق فرص عمل جديده، كم في عندنا مستشفى في الاردن؟ كم في عندنا بنك في الاردن؟
0: جامعه.
2: كم في عندنا جامعه في الاردن؟ كم عد هاي الاحداث. لو بس الحكومه فرضت على القطاعات الخاصه يعني القطاعات الخاصه 40 موظف تحت مسمى مثلا. نيجي على البنوك، لو حطينا احنا كل يوم نسمع واحد يقول لك حق قرض 5000 صار عليه 50000، هذا خلال توقيع العقد وما في مراجعه ولا في مراقبه من البنك المركزي. لو فرض البنك المركزي على سبيل المثال على كل بنك تعيين موظف، هذا الموظف يكون مرتبط مباشره بالبنك المركزي ويدفع راتبه من خلال البنك لمراجعه العقود وتدقيقها واعتمادها قبل لا ترسل البنك المركزي، تجي الموافقه عليها البنك المركزي، عمره ما بروح الموافقه ضحيه اللي هي البنوك والعقود اللي هي المطاطه.
0: ماشي هشام، لكن كمان بالمقابل، مقابل لو يفتحون، لو في استثمارات حقيقيه ان شاء الله، في استثمارات الان عملاقه يا ربي انها تتم وتتنفذ وتنجح يا رب، بس احنا بحاجة كمان لاستثمارات ثانية متوسطة وحتى الناس كلها تشتغل، سوق العمل يشتغل، والله اللي بنزل على السوق والله العظيم بيستاء، كله للبيع للبيع للإيجار للبيع للإيجار، يعني معلش ما حدا بيمرن هذه الشوارع وبشوفها، ما بعرف شو المشكلة تبعت هاي الناس. عبد الرحمن من الإمارات، يا عبد الرحمن صباح الخير.
3: الله يصبحك بالخير سبع عمر.
0: هلا يا أخوي، هلا يا عبد الرحمن،
3: شو اخبارك؟ طمنا عنك.
0: الله يسلمك وانت بخير وصحه وسلام. هلا يا اخوي عبد الرحمن.
3: والله يا سيد عامر انا حبيت اشارك معك بس حال ويعني عائله من العوائل الاردنيه اللي حاليا، يعني نحن عائله تقريبا من 4 شباب وثلاث بنات.
0: اوكي،
3: يعني 3 شباب وبنتين هم متغربين، يعني احنا حالنا للأسف حال كل الأسر الأردنية اللي حاليا قاعدة بتطلع من الأردن، لأنه بصراحة الوظائف قليلة.
0: الباقي قليلة. الباقي في الأردن مع الأهل موجود صحيح؟
3: نعم يعني بحكي لك احنا عوائل كاملة خارج الأردن، أردنيين خارج الأردن، لأنه الظروف المعيشية حاليا صعبة، الوظائف مش موجودة. فأنت أنا متأكد هذا حال أغلب الأردنيين، عندك شخص وشخصين وثلاثة خارج الأردن. طب بالله عليك سيد عامر، هذه يعني هذه الكفاءات لو رجعت الأردن تشتغل وين؟ يعني أهل البلد مش لاقين وظائف، الرواتب قليلة. طيب لازم في حل هذا الموضوع، لازم في استثمارات، لازم الوظائف تكون موجودة، لازم الرواتب تتحسن، مستوى الرواتب اللي 290 دينار ولا 280 دينار، هذا شو بده يكفي عائلة؟ هذا
0: الله ما بكفي يعزم خواته برمضان، هذا اذا بده يكرملهن يعني، الله المستعان.
3: فوالله يا سيد عامر الوضع يعني جدا جدا لازم في اي تحسن ملحوظ، لازم، لانه
0: يا سيدي ان شاء الله يكون في تحسن ملحوظ يا اخوي عبد الرحمن، ان شاء الله يا رب العالمين. يعني انا فاهم اللي بتحدث فيه عبد الرحمن، بقول لك احنا 6 اخوه 5 متغربين، السادس عندهم مبوتره بس يعني ولو صح له سادس بيطلع بقول لك خلوا موبي هون ليش يعني، عرفت علي؟ في حالات كثير بالاردن مثل هاي الحالات، بس انا الواحد بنزعج منه خلاص انخفضت البطاله، اقول انخفضت 2 من 21.3 ل 21.1، لو ايش ل 16% تحسب للغير الاردنيين؟ يعني شو بدي استفيد بالله عليك، انا شو بدي استفيد غير الاردنيين؟ طب احسبوا لنا الرواتب يلا مع عدد السكان تنشوف قديش بده يطلع. محمود صباح الخير يا اخوي.
4: صباح الخير، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، هلا يا اخوي محمود.
4: تعبيت أشارك بالنسبة للبطالة.
0: تفضل.
4: يعني بحكوا لك إنه البطالة نسبة كذا كذا، بس هم ما بحسبوا نسبة الراتب للشاب اللي بتوظف 270-290 دينار، ويا دوب مكفي أكله وشربه، ويا دوب مكفي مصروف طريق، لا بيعمر له بيت ولا بيجوز إنه ولا بيفتح له بيت ولا، يعني عبارة بس تسليك وضع يصرف أحاله بس مكفي شربه بس.
0: صحيح.
4: يعني صحيح. يقول لك هم يحسبوا لك النسبة حسب الضمان الاجتماعي، مين مشترك بالضمان مين مش مشترك، يعني 270 و290 دينار لا بيفتح البيت ولا بيجوز شاب ولا، يعني الشباب صار 35 و36 و37 بعد مش مفكر يتجوز.
0: محمود قديش عدد المعلمات اللي بالقطاع الخاص بالمدارس الخاصة ولا أعمم اللي بتاخذ 800 ليرة، قديش عدد هذول؟
4: نعم كثير كثير هم.
0: صح،
4: وشباب نفس السلافة
0: صحيح صحيح،
4: سيسلك حاله بس اللي ما يخص من ابو مصروف.
0: ما هو والله العظيم اني اقول لك يعني اذا بدي اروح احسب انه دخل الفرد اليوم الاردني بالنسبه لمستوى المعيشه مش راح اقدر اقسمه،
4: ما في
0: مش راح، لا ما في ابدا، ما في اليوم 1.6 بتحداك اذا اردو يضل من راتبه 100 ليره ما في عيد وضحايا، ما في،
4: يعني الولد بيشتغل والشاب بيشتغل والبنت بتشتغل والمرأة بتشتغل ويا دوب مكفي مصروف بيته.
0: الله المستعان. بس الله المستعان. ابو سيرين اشكرك يا سيدي. ابو سيرين صباح الخير.
5: يسعد صباحك استاذ عامر. صباح الورد يا
0: هلا يا سيدي. صباح الورد، تفضل يا اخوي.
5: العافيه. صديقي هسه بالنسبة لموضوع الوظائف، يعني أنا بجوز من الناس اللي بعاني بهالمجال، لأني مرارا وتكرارا تخيل أنا حكيت مع الإذاعات عشان عندي بنتي خلصة ترجمة إنجليزي وجايز أولى على التخصص
0: صحيح.
5: وما لقيت لها وظيفة، بنشت رئيس الوزراء أنا ألاقي وظيفة لبنتي وما لقيت وظيفة. وين البرامج؟ احنا بالأردن حاليا بحالة نهضة يا أستاذ عامر والتطور ملحوظ، ولكن هنالك حلقة مفقودة.
0: شو هي الحلقة المفقودة؟
5: الحلقة المفقودة انه ما في برامج لهالناس الخريجين لإيجاد وظائف، ما في برامج يا أستاذ عامر. يعني الناس بتعاني من البطالة بشكل مخيف، لما بتطلع لك هاي الدراسات اللي بيحكي لك نسبة البطالة خفت، لا نسبة البطالة عالية وعالية جدا
0: سيدي. نسبة البطالة انخفضت بين سكان الأردن، هيك قصدهم، بين الأردنيين انخفضت نسبة البطالة 20.
5: يعني ما في يا أستاذ، ما في، الرؤية غير واضحة بصراحة. يعني احنا من نادي من خلال برنامجك انه يكون في برامج لهالخريجين هذول، الناس اللي تطلع من الجامعات يوجهوهم التوجه الصحيح. الناس قاعدة بتدرس أولادها وبالآخر الولد أو البنت ما بيلاقي وظيفة، ما بيلاقي. فهاي مشكلة الحكومة لازم تلاقي لها حل جذري يا أستاذ
0: إن شاء الله يا أبو سيرين. إن شاء الله الله يسمع منك، أنا زعلان يا ريت إن شاء الله. عثمان صباح الخير يا أخوي. عثمان
6: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي تفضل.
6: أبو محمد أنا عندي سؤال بس على موضوع الدراسة. الآن أنت بتقول إنه من عدم ماخذ من 20 كأنه واحد بغض النظر نسبة اللي هي للسكان
0: من واحد،
6: هذا بدل على ان بدل على انه عدم مؤاخذة السكان اللي هم المصريين السوريين بغض النظر لاقين وظائف ولاقين شغل مدبرين حالهم بس
0: صحيح.
6: واحنا مش قادرين.
0: صحيح كلامك صحيح، لانه 60% من المتعلمين من نسبة من الثانوية العامة فما فوق هم المتعطلين عن العمل 60%.
6: طب ماشي يعني الحكومة وين عن الحكي هذا؟ يعني عدم مؤاخذة الناس الثانية مدبرة امورها بلدنا واحنا مش عارفين ندبر حالنا، والله ايش المصيبة يا زلمة.
0: الله يا
6: عارف كيف.
0: والله هذا سؤال كثير مهم عثمان، قسما بالله. ابو حمزه صباح
6: الله يهون.
0: الله بهونها.
7: صباحك
0: هلا يا اخوي تفضل.
7: والله استاذ عامر الواحد يعني عيد، يعني ما عرف العيد كيف مرق. اقسم بالله. وعن شو يعني عفوا، يعني بدنا نضل نعيد نفس الدباج، خففنا البطاله وما فيش بطاله موجوده بين الشباب، حتى الأعمار قاعدة ترتفع. امبارح كان يحكي معي صاحب إلي عمره 32 سنة، قل لي والله يا حسين قاعد في الدار ما أنا عارف شو بدي أعمل، ومعاه بكالوريوس إخراج، يعني بكالوريوس يعني تحكي يعني مش هالعدد الكبير اللي الناس تدرسه
0: صحيح. تمام؟
7: وعنده خبرات وعنده فالواحد يعني عن شو بده يحكي. للأسف في بطالة مرتفعة بين الشباب وكل في الاستثمار شح الوظائف الدخل متجانس.
0: قرأت خبر اللي هو انخفاض البطالة؟
7: والله قرأته يعني شفته ولمحته هيك لمحته وما حبيتش ألمحه أكثر من يعني كثير، يعني ما طولتش.
0: طب شو فهمت من الخبر بالله يا أبو حمزة؟ معلش أنا حاب بدي أشوف إدارة
7: أوكي.
0: يعني أنت لما انخفض كملت الخبر؟ يعني قرأت انه الانخفاض
7: انا ما رضيتش اكمل الخبر اصلا لاني عارف انه هذا خبر مكرر. وهو ما له اي تأثير.
0: طب خذ الصافي الانخفاض. اللي صار امبارح قالوا عنه من 21 ل 16%، هذا مش بين الاردنيين، ها
7: ولا
0: بين سكان الاردن.
7: بين سكان الاردن
0: كاملين.
7: اذا هيك معهم حق كاملين.
0: بين الاردنيين محهم. نزل 20.
7: والله كويس ما شاء الله. والله في تقدم.
0: الله يسعد صباحك يا معلم. اي والله. نور صباح الخير.
8: صباح النور استاذ عامر.
0: هلا يا نور، سعد صباحك.
8: الله يسلمك، يسعد هالصوت يا رب.
0: ربي يكرمك يا رب.
8: الله يسعدك، يجبر بخاطرك، خليك يلا نوار الاردن.
0: ربي يحفظك يا رب العالمين.
8: الله يسلمك. انا خريجه هندسه طاقه كهربائيه. وتخرجت واخذت كمان دوره وعلى امل اني اتوظف.
0: اي سنه خلصتي؟
8: انا تخرجت على الاول بشهر واحد.
0: جديده؟
8: اي والله.
0: ايوه كملي.
8: كنت يعني اهلي حط لي فوقهم وتحتهم عشان انه اتوظف يعني صحيح. وساعدهم وعينهم على البروف اللي انت شايفها
0: صحيح.
8: وتفاجأت انه كل ما اقدم شيء اولويه للذكر، يعني مكتوب مثلا ذكر وانثى، لا ذكر شاب لازم 5 سنين خبره. فحسيت مثل كأنه هيك خاب أملي، ما بعرف كيف. بس بدي يوظفوني يعني ما بدي شيء ثاني.
0: ماشي يا نور ان شاء الله يا مهندس نور غير تتوظف يا هندسة طاقة كهربائية يا زلمة والله اسم التخصص بخوف قسما بالله العظيم هندسة طاقة كهربائية بتقول لك بس بدي توظفوني ابوها وامها دافعين عليها دافعين اللي فوقيهم واللي تحتيهم عشان يقروا هالبنت تقول لك انا بتخرج على اساس بكره بساعد اولادي اهلي مثلها مثل اي اردني واردنيه. يا عبد الله صباح الخير.
9: ربنا يصفحك النور النبي كنت بخير استاذ عامر.
0: وانت بخير يا عبد الله هلا يا اخوي.
9: الله يسلمك يا حبيبي استاذ عامر. بس انا بدي احكي شغله دائما اي دراسه عندنا بالاردن يا اخي تعرف تفاصيلها كيف طلعت من وين طلعت
0: هاي من الاحصاءات
9: يعني لما يجي يقول لك لما يجي يقول لك اليوم البطاله انخفضت طب بناء ايش تم اخذ الدراسه
0: بين سكان الاردن يا رجل وين رايح انت بين سكان الاردن انخفضت انت فكر
9: بين سكان الاردن عايشين بهولندا استاذ عامر والله عايشين بالاردن شايفين استاذ عامر اقسم بالله العظيم الوضع انه بحزن طول ما اليوم طول ما كيلو البندوره ب 70 قرش والله ما احنا بخير يا استاذ عامر
0: الله المستعان
9: طول مساحات الحجز معبيه سيارات لناس مش عارفه تدفع اقساط سياراتها والله ما احنا بخير طول ما كيلو اللحمة ب 11 ليرة والله العظيم ما احنا بخير لا نظل نضحك على بعض ونقول تحسن وتحسن انا صلي 10 سنوات قاعد بقرأ بقوله السنة الجاي نصف الثاني العام راح يتحسن اقتصاديا وين التحسن الاقتصادي اللي راح يصير انا واحد من الناس والله دخلي فوق الالف ليرة استاذ عادل
0: ما شاء الله الله يجزيك ويبارك لك
9: اقسم بالله العظيم ما بتوفر من راتبي 100 ليرة كل شهر
0: صادق
9: لما ادفع قسط سيارتي وقسط بيتي وادفع مدارس ومصروفي والله ما بتوفر معي 100 ليره بطلع مديون بالاخر بتطلع بقول طب 290 ليره و300 ليره و350 ليره كيف الناس قادره تعيش حياتها والله العظيم ما احنا بخير والله العظيم محلات الملابس بدها تسكر بتعيط بتقول لك يعني ما في حدا يشتري ووضع طبيعي ما حدا يشتري لانه اليوم الدخل لا يتناسب مع اسعار السوق اذا كيلو البندوره ب 70 قرش استاذ عامر البندوره اللي صار من رمضان لليوم قاعد تتمرجح فينا يوم بتلاقيها ليره يوم ليره وربع يوم 70 طب شو ظل فيها
0: والله
9: كله قاعد بقص بها المواطن استاذ عامر والله المستعان يا استاذ
0: والله يا عبد الله والله العظيم ما اني ما نقادر ارد عليك بحرف والله سلطان صباح الخير يا سلطان
10: صباح الورد يسعد صباحك
0: هلا يا اخوي يلا حي سلطان
10: كل عام وانتم بخير
0: انت بخير وصحه وسلامه يا حيك يا اخوي سلطان
10: والله انه الوضع مزري للغايه انا قدامك متقاعد عسكري
0: ونعم
10: منك
0: ايوه
10: والله خدمة 20 سنة وراتب 300 دينار ولا مي جابة اشي ولا هم لاحقة وانت قبل شوية سمعتك انك تقول اليوم بواحد شهر نم والله نفس اليوم الراتب ينزل ما تلقى بعد واحد شلة
0: والله انك صادق
10: والله شلة ما تلقوما
0: والله انك صادق والله انك صادق يا سلطان
10: والبلد مش انه والله اقول لك ياها اقول لك ياها انا على البث يعني البلد مش انه
0: البلد لنا بلادنا يا سلطان بلادنا بلادنا بلادنا ان شاء الله بلادنا وليد صباح الخير
11: صباح الخير استاذ عامر كيف حالك
0: هلا يا اخوي هلا يا وليد
11: سلام والله يا استاذ عامر انه يعني ما بهمنا موضوع التصريحات بقدر ما بهمنا انه ما في رقابه ابدا على من يطلقون هذه التصريحات
0: ما يا اخوي
11: الاردنيين مش مغفلين ولا الاردنيين يعني
0: ايوه اشرحها هاي
11: غير واعيين
0: وليد هاي عيدها هاي عيدها بالله عليك عيدها تفضل تفضل يا وليد
11: بقول لك انه استاذ عامر يعني انه الاردنيين مش يعني مش مغفلين وما بهمنا موضوع التصريحات بقدر ما بهمنا انه عدم وجود مسؤوليه على من يطلقون هذه التصريحات يعني ما في حد يحاسبه واحد بيصرح على راسه تصريح يعني غير دقيق وغير واقعي وللامانه مؤذي نفسيا بالنسبه للاردنيين اكثر من موضوع انه التصريح غير صحيح والله شو 20 انجاز عظيم يعني لا تقاس اخي عامر
0: ولعلمك ترى ما حطوا هاي ما حطوها بالعناوينها وليد هاي ما حطوها بالعنوان هم ما حطوا لكن انخفضت احنا اللي دورنا عليها بالليل دورنا عليها وطلعنا
11: عامر انت ما شاء الله عنك
0: الله يحفظك
11: كثيرين شروا امثالك قادرين يحللوا وقادرين يعرفوا ما بين السطور
0: صحيح
11: الناس مكبر راس والله يا استاذ عامر
0: والله انك صادق هي اداره الانطباع ترى مش دائما
11: قلوبنا على هالبلد وقلوبنا على هالوطن وقلوبنا على هال اللي بنوا الوطن وتعبوا فيه
0: الله يحفظك ويبارك فيك يا اخوي يا وليدي والله نبيل صباح الخير يا اخوي
12: يسعد صباحك استاذ عامر يسعد
0: صباحك
12: يا طيب يا غالي
0: ربي يكرمك يا نبيل ويحفظك
12: والله والله والله والله انك بتفش القلب
0: ربي
12: والله انك بتريحنا والله
0: ربي
12: انك يا رجل يا رجل شو احكي لك يعني بعجز لسان عن وصفك.
0: والله يا نبي يجبر بخاطرك بالدارين
12: يا رب العالمين. يا رب بخاطر المستمعين كلهم.
0: آمين يا الله.
12: سيدنا العزيز يعني موضوعك سيق للغاية وأنا الآن أمام المعونة جيت يعني استسلمت أقدم على الدعم التكميلي اللي حكوا عنه.
0: أها.
12: أنا لاني بشتغل ولا أني موظف ولا عندي ضمان وإلي ابن 21 سنة دور على شغل خيرات الله ويعني دفعنا تكاليف ودفعنا روح قدم طلب هون وهون وهون بجوز أكثر من ما يشتغل بسنة وإحنا الأمل بالله بقول لك بنراجع والآخر وكذا وأنا ما بشتغل ولا عندي ضمان ولا عندي أي شيء واستسلمت للأمر الواقع قالوا لي قدم للدعم روحت على الدعم
0: أيوة
12: سلام عليك وعليكم السلام قلت لهم هيك هيك قال أعطيني رقمك هاي الرقم بديش أطول عليك سبعة
0: لا لا احكي احكي
12: ولا بتقول لي ولا بتقول لي هيا هيا البنت ولا بتقول لي أنت عندك يعني شو بسموه يعني راتبك أو إنه مدخراتك كبيرة
0: شو عندك ها خير
12: ما بعرف ما عندي قلت لها يا أختي لاني موظف وأنا بالضمان ولا باسمي كسل ولا باسم عماير ولا شيء عمري ما يعني مش موظف منين جي قالت المالية حطيت لك إنك أنت فوق 500 دينار وفوق يعني
0: قول الله يسمع من يقولها والله لو راتبي 500 ما جيتك
12: والله لو راتبي 300 ما جيتك أه؟ والله لو راتبي 250 ما جيتك أقسم بالله يسمع البشر
0: طيب.
12: يا عمي اكشفوا قيموا حطوا جيبوا يا عمي أنا ما بدي دعم بس أنت موضوعك شيقني جدا أني وأنا طالع ما قلت سبحان الله بدي أحكيها وفيش ولي
0: طيب اسمعني
12: جبتهم أنتم مصاري لا أنا لي...
0: طيب لا. طيب طيب طيب نبيل خليك خليك معي يا نبيل نبيل خليك خليك خذوا نبيل
12: معك معك
0: خلي خذوا نبيل خذوا بقول لك يا أخي إذا إلي 500 ليرة قولوا لي وينهم تروح أجيبهم الله المستعاني والله أحمد صباح الخير يا أخوي
13: صباح النور أستاذ عامر كل عام أنت بخير
0: وأنت بخير وصحة وسلامة
13: الله يقويك والله يا أستاذ عامر أنا بدي أحكي من ألم
0: تفضل
13: يعني وإن شاء الله أننا مستعدين بالله خير
0: إن شاء الله يا رب دائما
13: يعني هم ترى يعني أنا بقول أنه في منه الكلام هذا لانه طلع نسبه اللي طلعوا هجره برا اولادنا لفلذات اكفادنا اللي دارفين هايوم الان نايمين بالشوارع بحد الدول العربيه بالدول الاوروبيه يعني تخيل قبل فتره واحد لقيته ببكي وقل له شو مالك
0: وين بالاردن هون
13: اخوي لا داب رايح على امريكا بدرس بيشتغل بالاسود يعني
0: ايوه ايوه ايوه
13: وقل لي اندعس لا إله حقوق ولا إله أي شيء كونه إنه هناك رايح داري راح ناس ما قدروش يجيبونه هون ومثله مسائل والله بعرف ناس يا أستاذ عامر عارف وين بيشتغلوا الآن
0: وين
13: والله قاعدين بيشتغلوا بدرعة بسوريا بيشتغلوا قاعد من قلة الشغل اللي هون قاعدين بيشتغلوا تحت الضرب والحرب بروح بيشتغلوا قاعد لأنه بقول لك أنا مش قادر أوجد عمل إلي هون مشان أشتغل
0: صحيح
13: نسبة عندنا هون 36 جامعة أستاذ عامر 36 خلي كل جامعة بتخرج 5000 هاي قديش عندنا زادت البطالة كيف احنا كيف نكفت قديش صار عندنا كم طبيب الآن عندنا قاعدين بلا شغل أكثر من 50,000 طبيب الآن بلا شغل الأردن فيها لكل مواطن خمس مهندس كل خمس مهندسين لواحد مرة جاب نقيب المهندسين حق الكلام هذا وليست تطول أستاذ
0: الله المستعان بس لما الله المستعان
13: النواب مرة شو بقول بقول إحنا المدن الصناعية عندنا محتلة من قبل الدول الشرق آسيا وبارك الله فيك
0: يا سيدي يا سيدي بارك الله فيك الله يكرمك طول عمرك أستاذ أحمد لا حول ولا قوة ما يعبر الهاتف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات صباح الخير دكتور
14: صباح الخير
0: دكتور نسبة معدل البطالة 16.1 في الربع الأول من عام 2026 مزبوط؟
14: نعم
0: هذا الأردنيين ولا سكان الأردن؟
14: هذا لسكان الأردن ذكور وإناث
0: طيب وبين الأردنيين؟
14: بين الأردنيين 21%
0: 21.1 مزبوط؟
14: 21.1
0: وكانت 21.3 مزبوط دكتور؟
14: نعم انخفضت نعم
0: 20
14: نقطة
0: طيب طيب دكتور ليش التركيز كان بالبيان على انخفاض معدل البطالة إلى 16.1 طب ليش ما كان انخفاض معدل البطالة 20 نقطة أو انخفاض معدل البطالة 20؟
14: هو الاثنين انخفضوا البطالة للسكان أردنيين وغير
0: أردنيين. بس ليش إحنا رحنا بانخفاض معدل البطالة على السكان؟ يعني إحنا حاسبين كمان إخواننا الوافدين أو الضيوف اللي بيجوا عندنا بالأردن هون حاسبينهم ضمن البطالة، يعني هو كمان جاي على الأردن وحسب عليه بطالة ليش؟
14: إحنا كدائرة إحصاءات عامة نحسب الجميع، نحسب أردنيين وغير أردنيين والسكان ككل، ونحسب للذكور ونحسب للإناث، كل الأرقام
0: طيب
14: ننشرها
0: ماشي.
14: ولكن يعني كل واحد
0: من أشار عليكم بهذا العنوان بالله يا دكتور؟ قال لك إدارة انطباع والأردن مش راح ينتبه إنه 21-3 صارت 21-1.
14: لا لا، العرف العالمي أن ننشر البطالة لكل السكان، هيك العالم
0: كله. لا أنا بقول لك برز العنوان، لما برزتوا العنوان ليش وديتوه على السكان ما وديتوه على الأردنيين؟
14: لأنه مشان نتماشى مع العرف العالمي اللي ماشي. هو للسكان ككل.
0: طيب هل اليوم نسبة 0.2% من الانخفاض البطالة بين الأردنيين من 21.3 إلى 21.1 خلال الربع الأول يا دكتور من العام، هل تعتبر دائرة الإحصاءات هذا الانخفاض مؤشرا جوهريا؟
14: هلا شوف، أول شيء دائرة الإحصاءات العامة تقوم بالقياس،
0: صحيح يعني صحيح
14: تركيزنا
0: صحيح
14: على القياس
0: صحيح،
14: لكن إحنا البطالة في كثير من الدول العالم ممكن أنها تزيد أو ممكن أنها تتجمد في مكانها.
0: صحيح.
14: إحنا برغم كل الظروف المحيطة بالأردن والحروب ولسه طالعين من أزمات وحروب، ومع ذلك الترند العام الاتجاه العام انخفاض. أي نعم، هو الانخفاض ليس بالمستوى المطلوب، ليس حسب الطموح، ولكنه يعني في بصيص أمل باتجاه الانخفاض.
0: بصيص أمل باتجاه الانخفاض ماشي. طيب اليوم استمرار حاجز البطالة فوق 21 مع وجود برامج تشغيل وبرامج تدريب وتحفيز استثمار وزيادة النمو وهاي المواضيع كلها دكتور، بعد 21.1؟
14: هلأ شوف، إذا بتأخذ أنت ربع كربع
0: كربع
14: نقيس كربع، لكن على مدار 4 سنوات انخفض 1.7 نقطة للأردنيين فقط.
0: طب دكتور شو 1.7 خلال 4 سنوات؟
14: والخفض 2.3 نقطة لكل السكان خلال 4 سنوات.
0: دكتور قيمنا السكان بالله عليك، أسعى العرف العالم بتطبقه على الأردن السكان. أنا بدي أروح أحسب الشباب الإخوان اللي بيجوا من مصر ومن سوريا ومن كل هاي البلاد جايين يشتغلوا بالأردن، أحسبوا بطالة ليش علي؟ اعطيني الأردني والأردنيات 1.7 خلال 4 سنوات بالله عليك، هذا مؤشر يا دكتور؟ طيب رؤية التحديث الاقتصادي يا دكتور، مش قالوا بالضبط يا دكتور رؤية التحديث الاقتصادي انه كل عام في عنا 100,000 وظيفة وينها؟ المشكلة انا بطرح عليك الاسئلة وبعرف انك انت مدير الاحصاءات العامة، يعني مش انت اللي لازم تجاوب على هاي الاسئلة، بس لازم اسأل هاي الاسئلة. تفضل.
14: احنا بداية الاحصاءات العامة عنا مسح اخر ومقياس اخر اللي هو قدرة الاقتصاد على استحداث فرص عمل جديدة.
0: ممتاز، أعطيني إياه يا دكتور.
14: وهذا نحسبه مرتين بالسنة.
0: ممتاز.
14: آخر رقم طلعناه للسنة الماضية كان 96,000 فرصة عمل مستحدثة صافية، بمعنى أن الناس اللي حصلوا على وظيفة لأول مرة في حياتهم كانوا 96,000 واحد في سنة، وهذا إذا نشوف السنة اللي قبلها كان الرقم 94,000، نشوف السنة اللي قبلها كان الرقم على ما أذكر 89,000 أو السنة
0: يعني كل ماله بزيد.
14: فقدرة الاقتصاد على أنه يستحدث فرص جديدة قاعد بزيد، وهذا هو اللي بفسر الترند تبع نزول البطالة. كويس. طبعا
0: دكتور حيدر، شو نزول البطالة 20 دكتور ما بنحكاش فيهن يعني؟
14: صحيح، ولكن يعني حتى في العالم كله ما بتلاقي دولة انه بين ربع وربع او بين سنة وسنة انخفضت البطالة نقطتين وثلاث واربع نقاط.
0: احنا قديش صار لنا 21.3 21 من 7-3 صار لنا كم سنة تقريبا دكتور فوق ال 21؟
14: احنا صار لنا عدة سنوات فوق ال 20، يعني كان في السابق قبل الحروب والازمات كانت البطالة يعني 14 و15 و16 و17، لكن من الكورونا وجاي او من قبل الكورونا بشوي
0: 21 و22
14: بدأت تطلع فوق ال 21، ولكنها الان في ترند نزول. اي نعم انه لا يلبي الطموح زي ما تفضلت، وهو يعني نزول متواضع ولكن
15: لكن يعني أنا لا أريد أن أدافع، أنا مدير إحصاءات
0: بعرف.
15: أنا أقيس الأرقام، لكن أنا بكل أمانة يعني كونه هناك ترند نزول من ربع إلى ربع هذا شيء جيد، لا يلبي الطموح ولكنه جيد في الاتجاه الصحيح.
0: طيب إحنا كيف بنقيس نسب البطالة في الأردن؟ يعني شو الآلية اللي على أساسها بنحدد إنه هاي بطالة أو مش بطالة دكتور؟
15: في معيار عالمي للقياس.
0: أها.
15: يعني أنا لا أقيس بمزاجي، وإنما هناك
0: بلا شو المعيار العالمي دكتور؟
15: المعيار العالمي إني بسأل الفرد من خلال بكون في عندي عينة من السكان موزعين على المحافظات.
0: أها.
15: بسأل الفرد هل أنت تعمل الآن؟ هل إذا قال لا هل أنت باحث عن عمل بجدية؟ هل بحثت عن عمل فعليا خلال الأسبوع الماضي؟ هل ستبقى تبحث عن عمل في الأسبوع القادم؟ لو جاءك فرصة عمل هل أنت متاح للعمل؟ في مجموعة أسئلة بسألها إله، وبناء على المعيار العالمي نقرر أنه هذا عاطل عن العمل أم لا. يعني
0: المعيار العالمي أنه اشتغل ساعة خلال أسبوع، مزبوط؟ هذا عامل يسمى، مزبوط دكتور؟
15: نعم
0: هذا
15: نعم.
0: عامل يعني اشتغل ساعة خلال أسبوع يعتبر عامل ولا يوضع على قوائم البطالة.
15: هذا هو المعيار العالمي.
0: المعيار العالمي
15: كثيرا مع الثقافة الأردنية. نعم أعترف بذلك، ولكن أنا يعني يجب أن ألتزم بالمعيار العالمي من أجل لو قلنا أنه والله البطالة في مصر أكثر من الأردن أو الأردن أكثر من مصر يكون بنقارن
0: حسب معيار واحد. حسب معيار واحد. طيب دكتور في هناك أرقام محددة اللي قالوا لك إنه بيعمل بعمل متقطع يعني مش دائم؟
15: لا هذا صحيح ما بنقيس إنه إذا كان العمل دائم بمعنى وظيفة دائمة وبراتب شهري، أو ما ميزنا ما بين الوظيفة الدائمة براتب شهري أو الوظيفة المؤقتة. المسح لا يميز بذلك. لاحظ إنه كثير من دول العالم توظف الناس وتدفع لهم أجرة بالساعة وليس باليوم أو بالشهر.
0: طيب
15: هناك أنظمة عالمية.
0: طيب دكتور نسب الفقر، إحنا ما شاء الله عارفين البطالة الوافدة قديش عندنا بالأردن، فأكيد عرفنا خط الفقر اليوم قديش صار نسبته.
15: خط الفقر هو رقم يعني صحيح في فترة كورونا كان مفروض القياس يتم وقمنا بالقياس الميداني، ولكن بسبب وجود أزمة كورونا كان الأرقام يعني فيها تشوه ناتج عن تغير في سلوك المواطن الأردني، كان يطلع ويسهر ويصرف ويسافر، ولكن بفترة كورونا كان في معظم الإنفاقات ومعظم الدخول مرتبطة بوجوده في البيت في فترة كورونا سنة 2021-2022. وهنا تم القياس وكانت النتائج لعملية جمع البيانات غير دقيقة بسبب ظاهرة كورونا.
0: كانت 15 فاصلة قديش قد دكتور بلا دكتور حددوا نسبة الفقر الأخيرة؟
15: آخر نسبة فقر هي في حسبت في العام 2000
0: عزمنا الدكتور رزاز
15: 2018
0: قالوا قديش. 15% مزبوط؟
15: عفوا 2016 على ما أظن. نعم
0: 15% حطوها ولا أكثر؟
15: 15.7.
0: نعم. طيب الآن متى راح تطلع النسب الجديدة؟
15: الآن إحنا صحيح لا أستطيع أن أحسب بالنسبة الجديدة للفقر إلا بعد اكتمال التعداد العام للسكان المساكن اللي بنقوم فيه حاليا. هناك كثير من سلة الإنفاق وسلة الاستهلاك وحجم الأسرة.
0: نعم.
15: وكثير من المؤشرات اللي بتطلع من التعداد اللي لازم أنتظر انتهاء التعداد حتى أبدأ أستخدم الأرقام هاي.
0: طب دكتور 15.7 مش نسبة دقيقة قلت لي للفقر في الأردن؟
15: لا لا لا لا لا هاي نسبة دقيقة، لكن أتكلم عن قمنا بمحاولة لإحصاء مرة أخرى بفترة الكورونا وما كانت البيانات اللي طلعت ذات جودة.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك دكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. شكرا.
16: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: موبايل في الأردن.
1: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الأستاذ أحمد عوض.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي، كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير سيدك. هلا،
0: شو رأيك بنسب البطالة التي خرجت بها الحكومة أمس؟ هل بالفعل تعكس واقع الحال؟
1: يعني هي أكيد تعكس واقع الحال من حيث نبدأ اللبس اللي صار آخر فترة، أنه صار تغيير بمنهجية القياس أو تغيير بمنهجية الإعلان عن القياس.
0: الإعلان عن القياس
1: لأنه ماشي. تاريخيا يقاس الأردنيين لحال صحيح. ويقاس
0: عدد السكان لحال،
1: والسكان لحال. عالميا يقاس عدد السكان
0: ماشي،
1: عشان نقدر نقارن لما نقول والله مع الدول العربية كذا، مع الدول العالمية كذا، مع ماشي. الدول تشبهنا كذا. هلا لغايات رسم السياسات المحلية وإيجاد سياسات بديلة للسياسات القائمة وحل مشكلة البطالة، كل مزغنا بالرقم كل بكون أدق.
0: ممتاز. يعني احنا اللي بهمنا اليوم حتى نرسم سياساتنا الاقتصادية الداخلية ونشوف واقعنا الاقتصادي، بدنا نروح على نسبة البطالة بين الأردنيين.
1: وهي معلنة
0: 20 نزلت.
1: نزلت 20 لأنه وحتى
0: قديش يعني 20؟ كم واحد؟ لا انا بحكي جد، كم هلا
1: عددهم؟ حوالي 420 ألف تقريبا اذا بدها تحسب كالكوليتر. بس الـ الـ الموضوع مش هون.
0: وين
1: الموضوع؟ احنا من عدة سنوات تتراجع معدلات البطالة ولكن بنسب محدودة جدا، وبالتالي احنا ما زلنا مستقرين على ارتفاع.
0: على ارتفاع في نسبة
1: البطالة. نعم، احنا مستقرين على ارتفاع سواء احنا كمراقبين للسوق او اذا بدنا نقارن مع الدول اللي بتشبهنا في العالم. يعني عالميا اخر تقرير من منظمة العمل الدولية بقول لك معدلات البطالة في العالم 4.7% 5% يعني
0: 5%
1: في مستوى العالم. في الدول العربية
0: اوكي
1: 9.5%
0: نسب البطالة،
1: معدلات البطالة. احنا اعلى من كل هذا الحكي،
0: احنا اعلى دولة عربية في نسب البطالة.
1: واذا بدنا نكون دقيقين اكثر وعلميين اكثر،
0: كدول مستقرة مش دول فيها حروب،
1: خلينا نكون دقيقين. الدول العربية قسمين، دول مصدرة للنفط ودول غير مصدرة للنفط.
0: ماشي.
1: الدول غير المصدرة للنفط احنا بنشبهها 16.1%.
0: 16.1
1: احنا تقريبا
0: كعدد سكان. انت بتحكي،
1: انا بحكي كعدد سكان.
0: لا انت اعطيني كأردنيين.
1: ما هو الدول العربية ما عندهم أردنيين. الدول العربية
0: مش، لا لا لا, لا أنا بحكي كأردنيين. كأردنيين
1: احنا فوق، ما زلنا فوق 21%، وهذا رقم كارثي. ما زلنا حقيقة هذا رقم كبير، وهذا ناجم هلا ممكن نحكي بال
0: ناجم عن شو؟ أنا هذا اللي يهمني، ناجم
1: حقيقة عن ما زالت السياسات الاقتصادية في الأردن تتخذ نفس النهج، وهي التي العلم والدول العربية اللي تشبهنا معدلات البطالة عالية تستخدم نفس النهج.
0: نفس النهج.
1: ما زالت معدلات النمو الاقتصادي ضعيفة. وإن كان هناك معدلات نمو بمعنى آخر غير قادرة على توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد لأسواق العمل. هذا مش هاي مشكلة من مجموعة مشاكل. بس ما زال معدلات البطالة عندنا في ما زالت معدلات النمو الاقتصادي في الأردن متواضعة جدا. نحن لم نتجاوز 3%. صحيح الظرف الإقليمي مهم،
0: له دور صحيح،
1: له دور، ولكن التعويل عليه واستخدامه شماعة ما بيخدمنا كأردنيين في مراجعة السياسات الاقتصادية القائمة وسياسات بما فيها المالية والنقدية على أساس نحل هاي المشكلة. للأسف الشديد احنا بننتقد دائما نشتكي من ارتفاع معدلات البطالة، ولكن لم نقوم بإجراء أي تغييرات على السياسات التي تخفف
0: مثل
1: من
0: شو؟
1: معدلات البطالة
0: مثل
1: يعني
0: شو؟
1: أسأل مثال.
0: مثل شو؟
1: الحكومة أدركت خلال السنوات الماضية أنه في عندنا قطاعين مهمين هذول كثيفي التشغيل، الصناعة والزراعة، وهذا صحيح
0: صحيح،
1: ولكن للأسف والنمو وقدمت لهم دعم كبير وهذا مطلوب، ومطلوب دعم أكثر
0: ماشي،
1: وزادت حصتهم بالناتج المحلي الإجمالي وبشغلوا كثير، بس غالبية اللي بيشتغلوا في هاي القطاعات ليسوا أردنيين.
0: غير أردنيين.
1: غير أردنيين ليش؟ أول شيء نأخذ قطاع الزراعة، لأنما الزراعة نما أعلى من الصناعة
0: ماشي.
1: قطاع الزراعة قطاع غير منظم. ليش أنا كأردني أروح أشتغل في قطاع الشغل فيه يومية؟
0: لا صحيح.
1: ليش أروح أشتغل في هذا القطاع؟
0: لا تأمين
1: ما عندي وما عندي ضمان اجتماعي، وإذا مرضت وإجازة العيد بأخذهاش، بمعنى آخر إذا أخذتها فيش راتب
0: صحيح.
1: إذا عندي إصابة عمل فيش إجازة العيد، إجازة مرضية، إجازة سنوية، أعيش طبيعي يعني. بمعنى آخر شروط العمل اللائق في هذا القطاع ضعيفة. بنروح على القطاع الصناعي وبالتالي لم يبذل جهد، عشان نكون واضحين، عودة للزراعة، لم يبذل الجهد الكافي من أجل أن يصبح تصبح شروط العمل في القطاع الزراعي لائقة بحيث نشجع الأردنيين والأردنيات للعمل فيه.
0: العمل اللائق يعني تأمين صحي وضمان اجتماعي.
1: لا مزبوط؟ العمل اللائق مجموعة من المعايير أبرزها يكون أجرك لائق، تستلمه في موعده، تشتغل ساعات عمل حسب القانون الأردني، إصابات عمل، ضمان اجتماعي إلى آخره.
0: إجازة بسيطة
1: بشكل مختصر، إنك تأخذ حقوقك كعامل وفق قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي. ما بدنا نقول لا معايير دولية ولا غيره.
0: أيوة كويس،
1: ما بدنا نقول.
0: ماشي.
1: للأسف الشديد العاملي غالبية الكبرى من العاملين في الميدان بالزراعة، مش إدارة الشركات الزراعية وغيرها،
0: في الميدان
1: هذولا لا يتمتعوا بالحد الأدنى من شروط العمل اللائق. وإحنا عملنا عشرات الدراسات حول هذا الموضوع، وغيرنا عمل عشرات الدراسات، وقبل أسبوعين مجلس الاقتصاد الاجتماعي أصدر كمان دراسة حول هذا الموضوع، أكد ما جاء في دراساتنا سابقا. حقيقة هذا القطاع، وللأسف حتى منظومة التعليم في الأردن ما أنتجت فنيين زراعيين. إحنا من جديد من 3 سنين بس مؤسسة التدريب المهني اللي عمرها عشرات السنين فتحت برنامج في منطقة الأخوار للتعليم الزراعي. احنا كل اللي بيشتغلوا بالزراعة أردنيين مهندسين زراعيين، منظومة التعليم بتخرج مهندسين زراعيين، هذا ما بيحفروا ولا بلقطوا ولا
0: مش فني،
1: مش فنيين. ويضاف إلى ذلك أنه آليات الإنتاج في القطاع الزراعي لا زالت عند الغالبية الكبرى من المزارع والحيازات الزراعية تقليدية. لا شك في عنا مزارع ممتازة،
0: صحيح صحيح،
1: بس قديش بتشغل؟ دروع الحيازات، احنا غالبية الحيازات عنا متواضعة، 5 دونمات و40 دونم و10 دونمات إلى آخره، وبالتالي هذا اللي بيشتغلوا 3-4 عمال وبشكل موسم وإلى آخره، وبالتالي هذا لم يعد جاذبا للأردنيين، وهذا بده تغيير جذري. نظام عمال الزراعة لم يكن كافيا.
0: معناته الآن انت بتحكي هذا الحكي، انا بقول لك حق الأردني يعزف عن العمل في العمل الزراعي.
1: لا طبيعي طبعا، أنا شخصيا
0: مع أنه الزراعة
1: عشرات السنين
0: الزراعة والله فيها فايدة وبتجيب أموال،
1: مش بس بتجيب فايدة، قطاع الزراعي له أولوية، هذا قطاع استراتيجي. قطاع استراتيجي، هذا أمر غذائي
0: صحيح.
1: هذا لو شو صار في العالم، وإحنا جربنا كورونا اللي أنقذنا
0: الزراعة،
1: الزراعة هاي شغلة. الشغل الصناعة لا شك بتتطور بشكل كويس،
0: ممتاز،
1: والقطاع وجزء كبير صار يصدر وهو بقود العملية النمو الاقتصادي في الأردن، ولكن أيضا هذا غالبيته عمال غير أردني، لأنه أيضا شروط العمل فيه ضعيفة، وبيصير في اعتماد على تعزيز الميزة التنافسية للصناعات الأردنية التحويلية بشكل رئيسي.
0: ماشي.
1: على العمالة الرخيصة، قطاع الصناعات الألبسة،
0: صحيح صحيح صحيح صحيح،
1: 70-80 ألف بنجيبهم بعامل من آسيا، حقيقة يمارس عليهم انتهاكات شديدة، مش موضوع نحكي عن انتهاكات الآن، ولكن لذلك الأردنيين والأردنيات ما بحبوا إلا مضطرين، إلا المضطرين يعني في الستلايت فاكتورز، المصانع اللي بتنعمل في مناطق الأرياف الأردنية بروح عليها الأردنيات بيشتغلوا، ولكن بيشتغلوا بظروف عمل صعبة. وبيجوز الموضوع اللي صار قبل العيد، وفاة إحدى الفتيات، صحوة توفت بشكل طبيعي في بيتها، ولكن ونتيجة مرض، ولكن هذا كشف عن جملة انتهاكات في هذه المصانع.
0: مثل شو انتهاكات بين المصانع؟
1: ساعات العمل الطويلة.
0: كم ساعة؟
1: الرواتب أكثر من 8 ساعات من حيث المبدأ، وإن كان 8 ساعات فثمان ساعات يعني 8 ساعات إحراث،
0: ماشي،
1: فيش استراحات، وكمان معايير العمل بتقول لك، معايير العمل الأخ بتقول لك لازم تستريح،
0: صح، مش آلة
1: هاي يعني شغل. الشغلة الثانية الانتهاكات اللفظية، التحرش اللفظي والبهدلات يعني التعامل مع جزء كبير
0: عبودية
1: بتم، ما بدي أقول عبودية، عبودية لها تعريف قانوني مختلف، ولكن بقسوة
0: بقسوة
1: بقسوة. الرواتب منخفضة.
0: قديش بالله الرواتب؟
1: يعني بطلوع الروح بوسط الحد الأدنى الأجور، عفوا يعني شو 290 دينار يعني. ما بيشتغل في هذا القطاع إلا المضطر.
0: إلا المضطر.
1: المضطر.
0: عندنا أعداد كبيرة؟
1: طبعا في آلاف. في آلاف. هاي شغلة. الشغلة الثانية قطاع الصناعة التحويلية الأخرى. جزء كبير منهم غير أردنيين، من مصر ومن سوريا وغيرها من الدول. وحقيقة أيضا هذولا معدلات الأجور عندهم جدا منخفضة. بيأخذوا إجازات وبيأخذوا ضمان اجتماعي
0: إلى آخره.
1: حتى اللي بيشتغلوا في الستلايت فاكتورز، صناعة الألبسة، عندهم ضمان اجتماعي وإلى آخره، ولكن وبخذوش أقل من الحد الأدنى الأجور عشان نكون واضحين، ولكن شروط العمل ضعيفة. وشو حد الأدنى الأجور؟ حد أدنى فقر، يعني هو قريب من نصف خط الفقر، خط الفقر المتعارف عليه في الأردن
0: 15%.
1: لا خط الفقر يعني شو الدخل اللي بخليني انا فقير او غير فقير، حسب ارقام 2017
0: ايوه
1: بتحكي عن حوالي 480 دينار شهري للاسره المعياريه، هذا قبل 2000 قبل 10 سنين.
0: 2017 480.
1: 480 100 دينار للفرد. وللعلم هذا المعيار اللي بيعتمده صندوق المال الوطني في توزيع المساعدات على الناس. يعني اللي دخله أقل من 480 دي دخله اليومي الشهري أقل من 100 دينار للفرد هذا يستحق معونة حتى لو بيشتغل. وبالتالي بعد 10 سنين وإحنا نعرف معدلات التضخم زادت خلال 10 سنوات الماضية بشكل كبير. إحنا بنعرف وللعلم معدلات التضخم كمان هاي مؤشر مهم نربطه بالبطالة
0: التشغيل.
1: ليش؟ لأنه الأسعار لما سلت السلة اللي يقاس عليها أسعار المستهلك سلة واسعة، الجزء أساسي منها المواد الغذائية هي الأكثر ارتفاعا بالأسعار.
0: صحيح.
1: وبالتالي حصة استهلاك الفقراء والطبقة الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى هم بتأثروا بارتفاع الأسعار أكثر من غيرهم، لأنه هم غالبية استهلاكهم للمواد الأساسية.
0: صحيح.
1: والمواد الغذائية. وبالتالي حقيقة في عنا طبقة جديدة في الأردن طلعت واعترفت فيها الحكومة.
0: شو هي الطبقة الجديدة؟
1: اللي هي طبقة العاملين الفقراء. يعني هم بيشتغلوا ولكنهم فقراء. لذلك
0: فقراء بمعنى فقراء بمعنى
1: بمعنى آخر رواتبهم لا تكفيهم للعيش الكريم.
0: قديش نسبتهم هذول بالأردن؟
1: هذول يا سيدي عنا مجموعة، أول شيء الحكومة تعزف عن إعلان هذا الرقم.
0: ليش؟
1: الحكومة آخر رقم أعلنته قبل 10 سنوات 2016 2017 حكت هذول 17% تقريبا،
0: قالت عنهم 17%.
1: بعدين كل الأرقام اللي كانت تطلع
0: تطلع
1: في قرار بعدم، في قرار سياسي بعدم اعلانها. هذا موضوع ثاني يتم مناقشته، ورئيس الوزراء نفسه في ذلك الوقت قال انا لاسباب سياسيه ما بدنا نعلن الرقم. هي السبب الثاني، جرى مسح للفقر.
0: ايوه.
1: في حكومه الدكتور
0: اخر واحد الرزاز
1: بشر الخصاونه.
0: اه.
1: وأعلن وقتها وزير التخطيط والتعاون الدولي بالغلط على شاشة المملكة،
0: قال 24%. صحيح.
1: بعدين اختفى هذا الرقم، بطل يداول وبطل يحكوا فيه. طلعنا البنك الدولي منها النسبة 35%. فإحنا عنا عنا رقمين، عنا رقم وهذولا قبل 3 سنين.
0: صحيح.
1: عنا رقم 35% للبنك الدولي وعنا رقم 24% وكلاهما كارثي
0: للأردنيين. هذا الرقمين
1: ولا للسكان؟ كل إحصائيات للسكان.
0: ماشي للسكان.
1: الإحصائية دائما للسكان.
0: ماشي.
1: هاي الشغلة الأهم من ذلك، إنه هذا الفقر شو عمل، أو هذا انخفاض الدخول شو عمل، هو سبب رئيسي من أحد أسباب الرئيسية لارتفاع معدلات البطالة.
0: كويس. شو عمل؟
1: أنا كعامل دخلي بكفنيش، بروح من دوام بروح بشتغل شغل تاني. إذا الوظيف الوظائف الجديدة اللي بيخلقها سوق العمل رغم المعدلات النمو البطيئة، بس احنا عنا أقل سنة 90-80 ألف فرصة عمل جديدة بتطلع في البلد. وبالتالي مين جزء كبير منها بخذها أوهامين مش الداخلين،
0: العاملين
1: أنفسهم، لأنه مضطرين يشتغلوا. لذلك انت هلا اليوم اعمل جولات في سيارات التاكسي مثلا او الاوبر او كريم او الى اخره، بتلاقي جزء كبير منهم هم موظفين على رأس عملهم.
0: صحيح. وراح تستغرب
1: وحقهم
0: عفوا تستغرب انهم حاملين شهادات عليا.
1: لا بعرف، وما في ناس معهم ماجستير.
0: صحيح.
1: وهذا كمان بفسر ليش عند النساء اعلى، لانه الستات ما عندهمش قدره يبدلوا غير وظائفهم بهي الطريقه. صحيح. وهذا كمان حقهم لازم يشتغلوا بدور عملات القصه. وهذا ادى الى انخفاض الدخول. شو بيؤدي؟ بيؤدي الى انه الطلب المحلي بلغه الاقتصاد اللغه الفنيه، انه الطلب المحلي على الاستهلاك بتراجع. وعفوا احد محركات الاقتصاد الاستهلاك.
0: صحيح.
1: سواء كان استهلاك اسري للاسر او استهلاك مؤسسات. وبالتالي انا ما حفزت الاقتصاد، وبالتالي استخدام سياسه الاجور المنخفضه كميزه تنافسيه في الاردن عشان الصادرات وعلى اساس اقلل عجز الموازنه العامه. هذا ادى الى الضغط على معدلات النمو الاقتصادي وعدم قدره الاقتصاد على توليد المزيد من فرص العمل الكافيه للداخلين الجدد.
0: طيب سؤال
1: معلش،
0: اليوم الاردن الاعلى عربيا بالبطاله؟
1: ما بقدر اقول، بس هو من الاعلى.
0: من الاعلى.
1: ماشي. لانه احنا الدول اللي بتشبهنا العربيه حوالي 16.1% حسب احصائيات منظمه العمل الدوليه الاخيره للاقتصاد قبل عده اشهر.
0: طيب.
1: احنا 16 وشوي حواليها، في زينا يعني.
0: طيب. ماشي ماشي. اذا من الاعلى عربيا، احنا من الدول الاعلى عربيا بالبطاله
1: والاعلى عالميا.
0: والعالميا
1: لانه المنطقه العربيه هي الاعلى عالميا في البطاله. وهذا يفسر ليش، هذا يفسر ليش. لانه الدول العربيه اللي بتشبهنا
0: أوكي.
1: كلها بتطبق نفس السياسات اللي بتجيها من صندوق النقد الدولي.
0: ماشي، احنا عندنا في عندنا خط الفقر بعد نحن مش عارفينه، لكن خط الفقر من 2017 كان 480 دينار، اليوم كم تتوقع؟
1: والله شوف انا باحث اقتصادي،
0: لا لانك باحث اقتصادي
1: بعطيش الارقام جزء، بس بالتاكيد زادت.
0: قديش زادت؟
1: بدك تحسب، بدنا نحسب معدلات التضخم اخر 10 سنين، معدلات التضخم اخر 10 سنين بتوصل حوالي 25%،
0: يعني بدي ارفعه 25%
1: تقريبا، هذه تقديرات عشان ما يسجل على اسمي.
0: تقديرات،
1: تقديرات بالراحه 20% ارتفعت معدلات التضخم، لانه كمان ان الاردن معدلات التضخم فيه مش كثيره. يعني احنا لعده اسباب، سياسات النقدية سياسات قاسية شوية،
0: أوكي.
1: معدلات الفائدة في البنوك عالية، وبالتالي القدرة على أخذ،
0: يعني نقدر نقول اليوم إذا بدنا
1: 20%
0: 20% زاد على 480 يعني 550
1: بالراحة بالراحة. للعلم انت خش بالراحة. عشان أأكد الفكرة اللي بحكي فيها، لأن دائما بحكي فيها، إذا رحنا على آخر أرقام صادرة عن الضمان الاجتماعي، عندك أنت يا سيدي 54% حسب أرقام ال 24، أرقام ال 25 ما طلعت،
0: أقل من 500 دينار
1: بأخذوا 500 دينار فما دون. الأكثر كارثية 72% من اللي بيشتغلوا مسجلين بالضمان الاجتماعي، هذا ردحها يعني هذول عفوا هذا الأمور ممتاز، مسجلين بالضمان الاجتماعي 72% من العاملين مسجلين في الضمان الاجتماعي، عاملين منظمين يعني بأخذوا 600 فما دون، وبالتالي يعني حتى 600 ما هو يعني حد فقر للأسر. لما تحكي عن أجور الشقق أنت 200 و180 و250،
0: طب على أي أساس إحنا بنحط 290 دينار الحد الأدنى للأجور معنا؟
1: سيدي للأسف الشديد في الأردن الحد الأدنى للأجور يتم تحديده وفق توازنات القوى والتوافقات بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية، ولا يتخذ ولا يتم رسمه وفق احتياجات السكان ومعدلات الفقر. مفاوضات للأسف الشديد. الأصل إنه هذا حق للحكومة، تحديد الحد الأدنى للأجور هو حق للحكومة، هي بتقدر.
0: تعرف بذكر إنه كان معاي اتحاد العمال وكان معاي أرباب عمل، كنا نتحدث إنه قديش بدهم يزيدوا الحد الأعلى، كان هناك 300 دينار وكان الحديث عن 280، فهيك بالحرف بقول له خلوها 290 بيناتكم، قالوا هو هيك راح تصير.
1: هي حقيقة هيك
0: معقول؟
1: وبعد والعلم هذا بعد 4 سنوات من عدم رفع الحد الأدنى للأجور. هي السنة الماضية، السنة هاي ما تم رفع الحد الأدنى للأجور وفوق معدلات التضخم.
0: طيب شو يعني 60% من الأردنيين ثانوية معهم شهادات ثانوية فعلا عاطلين عن العمل؟
1: سيدي هذا بعودنا لسبب آخر من أسباب ارتفاع معدلات البطالة وعدم نزولها بشكل نوعي،
0: وهو
1: اللي هو اختلال فجوة التعليم. وإحنا بصراحة عملنا دراسة وانتو ناقشتوها في برنامجكم هذا الصباحي، اللي قلنا فيها انه الاقتصاد الاردني ما بده شهادات، بده مهارات.
0: صحيح، مهارة.
1: هاي دراسة احنا عملناها في مركز الفينيق، وعملنا مسح حللنا يعني الاعلانات الوظائف اللي في البلد. حقيقة احنا عندنا في الاردن بعكس الدول اللي معدلات البطالة فيها اقل من 5%، غالبية غالبية هاي الدول منظومة التعليم عندها الغالبية الكبرى بتأخذ بعين اعتبار سياسة التعليم إيش هي فرص العمل اللي بنتجها اقتصادها. بنتج والله بده عمال مهرة، فبنحفز منظومة التعليم باتجاه يصدر لنا عمال مهرة بتخرجوا بيشتغلوا. هذا موجود في كندا، هذا موجود في أمريكا، هذا موجود في غالبية الدول الأوروبية، وهذا موجود في ألمانيا وموجود في فرنسا. بمعنى آخر، لذلك معدلات البطالة عندهم تقريبا أقل من 5% عشان نكون واضحين. يرافق ذلك أنه عشان يشجعوا الناس تروح على المهن هاي بوفروها بالمجان للناس، يعني بدك تروح تدرس، بدك تروح، إحنا والله
0: فني نجار
1: بتعاون مع غرفة الصناعة فنيين وبأخذوا رواتب، لأنهم بأخذوا رواتب عالية يعني طبعًا. عشان نكون واضحين طبعًا. في هذا الموضوع طبعًا. كمان سياسة الوجوه كلها سياسات متفاعلة مع بعض البعض. الفكرة الجوهرية أنه منظومة التعليم عندنا آخر 35 سنة من سنة 90 راحت باتجاه التوسع في التعليم الجامعي.
0: صحيح.
1: فصار عندنا ثقافة سائدة في المجتمع بأنه الشهادة الجامعية هي مفتاح النجاح في الحياة، فبتلاقيني أنا بأخذ شهادة جامعية
0: أوكي.
1: وبروح بشتغل في مطعم بأي وظيفة، كل وظائف محترمة، بس ليش أخسر 40,000؟ أهلي يخسروا علي 20-30,000 و40,000 بالجامعة عشان أشتغل هاي الشغلة، عشان أشتغل سايق أوبر، أشتغل على طلبات، أشتغل
0: باش أدرس
1: هندسة. كلها مهن محترمة بنياها آه. بس ليش أروح أنا
0: أدفع 10 سنوات
1: و 6 سنوات وأهلي يبيعوا الأرض ويتداين ويأخذوا قروض وإمي تبيع الذهبات عشان أنا أتعلم يعني. عفوا بتعلم بأخذ دورة 3 شهور و6 شهور وسنة.
0: طب سؤالي قديش عدد العاطلين عن العمل من يمتلكوا مهارات وليس شهادات
1: العلم؟ وأنا هاي بدي أحكيها وهي رسالة للشباب. رغم كل ما نحكيه عن البطالة العالية أصحاب المهارات الجيدة بيشتغلوا. بمعنى آخر الفترة الزمنية اللازمة للحصول على وظيفة للعمال المهرة واللي عندهم مهارات أقل كثيرا من اللي معهم بس شهادات.
0: بس أنا حاب أقول شغلة هسه بزعلوا عليك الحكومة. هيني بقول لك اللهم إني بلغت اللهم فشهد
1: يسألوا عليك
0: راح يزعلوا منك كل
1: حكيتها وبدي أحكيها أكثر مرة.
0: أيوة
1: اللاعب الرئيسي في رسم سياسات التعليم في الأردن أصحاب الجامعات
0: الخاصة.
1: لهم مصالح في أنه الكل يروح على الجامعات بعدين لما يطلع يشتغل شو ما يشتغل لأنه هذا بزنس.
0: صحيح.
1: لذلك الحكومة عليها أن تتوجه بزيادة الاستثمار في مؤسسة التدريب المهني. مؤسسة التدريب المهني اللي بيشتغل خريجيها 90-95%
0: بتوظفوا
1: بيشتغلوا بتغلب أول سنة سنتين
0: بعدين بيشتغل
1: بعدين بدخل في السوق صاحب مهنة.
0: صاحب مهنة صحيح.
1: ودائما في ثقافتنا السائدة صاحب المهنة ما بيغلب في الدنيا.
0: ما بيغلب صحيح.
1: ما بيغلب في الدنيا بيشتغل هون بيشتغل هون بترك الوظيفة هاي بروح على الوظيفة. وللعلم الميكانيكي الشاطر بتدلل.
0: صحيح.
1: والكهربائي الشاطر بتدلل.
0: وإذا كان هناك دعم لمشاريع صغيرة كمان
1: بيفتحوا. لأنه هذا دير دخل.
0: صحيح.
1: هذا لا يعني إنه ما نوديش أولادنا يتعلموا.
0: هل السياسات التي تتبعها الحكومة اليوم في ملف الاقتصاد خصوصا في ملف البطالة والعمل السياسي تقليدية على ما هي عليه؟
1: أنا تقديري استمرار العمل بهاي السياسات لن يحل مشكلة البطالة. أنا والله 2% و3% و0.5% من بين سنة وسنة هذا ما بحل مشكلة البطالة لأن أنا كل سنة بزيدوا عدد.
0: طب على أساس ماشي بعض الوزراء بيطلع بيقول لك زدنا النمو وخفض
1: التضخم الاقتصادي.
0: ما هو مش مبين على ما هو مش مبين على الأرض مش مبين.
1: النمو الاقتصادي جدا مهم عشان نكون واضحين.
0: نعم.
1: لأنه زخم النمو الاقتصادي بيولد مزيد من فرص العمل.
0: صحيح.
1: ولكن لحاله ما بكفي. أنا بدي أرافقه بسياسات تعليم وتدريب.
0: أها.
1: اللي بينمو عندي قطاع الزراعة أنا بدي فنيين زراعة.
0: ما بيجي عليك يقول لك الأردني ما بيشتغل معقول.
1: يا سيدي الأردني بيشتغل إذا أعطيته شروط عمل لائقة وحقه.
0: بس عمل لائقة بده.
1: بحكي لك شغل ما في الإنسان في العالم كله بده وظيفة فيها راتب.
0: صحيح.
1: يكفي وإذا صار معاه مشكلة في منظومة الضمان تحميه.
0: وتأمين صحي.
1: هو
0: هي ضمان صحيح.
1: منظومة الضمان شاملة 9 تأمينات.
0: صحيح.
1: الضمان الاجتماعي مش راتب تقاعدي.
0: صحيح.
1: 9 تأمينات إذا صار عندي إصابة عمل. السيدي إذا خلفت بتأخذ إجازة ولادة. إذا تعطلت على عمل بأخذ بدل تعطل.
0: الورثة.
1: انتقدنا المنظومة بس العلم منظومة الضمان الاجتماعي في أردن واحدة من أحسن المنظومات في المنطقة.
0: صحيح صحيح.
1: نحكيها بس.
0: لا المعروف.
1: بحاجة لإصلاح بس. هي واحدة من أحسن المنظومات في المنطقة لذلك كل الناس لازم يشتروا بالضمان الاجتماعي. بس نص القوى العاملة في الأردن مش مشتركة بالضمان الاجتماعي. ليش؟ لأنه أنماط الوظائف الجديدة في الأردن لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي وحتى قانون العمل.
0: يعني هل اليوم من يعمل في القطاع الاقتصادي أو السياسة أو قرار الاقتصادي في الأردن عليه أن يعيد ترتيب قراراته؟ صح؟
1: أنا تقديري أولوياتنا في الأردن عشان حل مشكلة البطالة والفقر معها لأنه أنت
0: شو الفقر 550 ليرة بدول اليوم.
1: أنا أول حاجة بدي أعيد النظر بسياسات التعليم بحيث أني أنا أعلم مزيد من الشباب والشابات لما يحتاجه اقتصادي.
0: صحيح.
1: مش أنا عندي معدلات بطالة عالية جدا بين الأردنيين وعندي قطاعين أساسيين في الأردن بينمو بشكل كويس حتى لو حطينا معهم قطاع الاي تي برضو بينمو ولا هاي القطاعات جزء كبير منها اللي بيشتغلوا غير أردنيين.
0: صحيح.
1: هاي شغلة. الشغلة الأهم أنا لازم أعيد النظر بفكرة تحفيز الاقتصاد على حساب الحمايات الاجتماعية والأجور العادلة مكون أساسي من مكونات الحماية الاجتماعية.
0: وهذا كله على حساب الحماية الاجتماعية وانت عارف يا أستاذ.
1: والله أنا بعرف. عشان هيك قصة سياسة الأجور المنخفضة في الأردن يجب أن يعاد النظر فيها لدى موظفي الحكومة ولدى موظفي القطاع الخاص لأنه استراتيجيا عفوا يعني التفكير الاستراتيجي بيقول الدخل الجيد العادل بيعني انفاق أكثر.
0: صحيح.
1: يعني بحل مشكلة الفقر. صح. يعني بشجع الناس يشتغلوا. يعني إني بوسع الاقتصاد لأنه في
0: حركة سوق بصير.
1: بزيد الطلب المحلي.
0: صحيح.
1: بزيد الطلب الاستهلاكي وهذا.
0: بزيد الضريبة.
1: درسناها مادة 101 في الجامعة.
0: صحيح.
1: القضية الثانية لازم إحنا نعرف أي القطاعات نحفز. يعني أنا بذكر قبل 20 سنة نما الاقتصاد بمعدل 6.8% خمس سنوات متتالية، البطالة ظلت زي ما هي لأنه القطاعات اللي دفع قادت النمو في ذلك الوقت قطاعات بورصة وتفاصيل وهي ما بتولد فرص عمل كثير. في خطر آخر علينا إحنا جايينا للعلم، خطرين.
0: الارتفاعات.
1: الخطر الأول حذرت منه مؤسسة المنظمة العمل الدولي الأسبوع الماضي، وإحنا للعلم أصدر تقرير قبل قبل منظمة العمل الدولي إنه اللي بيصير في دول الخليج الحرب اللي بتصير في المنطقة هذه آثارها سلبية علينا بشكل مباشر، هي ضغطت على اقتصادنا، إحنا جزء من العالم.
0: صحيح.
1: وإحنا قريبين، ضغطت على اقتصادنا بأكثر من بعد مش موضوعنا نناقشه، وضغطت على اقتصاديات دول الخليج اللي بتستوعب سنويا آلاف الأردنيين.
0: صحيح.
1: وللعلم في معلومات بتقول انه في اردنيين بيروحوا
0: بيرجعوا،
1: بس ما عندنا يعني ما لم تكتمل الصوره قديش. بس لا شك ان اقتصاديات دول الخليج العربي تراجعت، خاصه دوله الامارات العربيه المتحده، الكويت وقطر، وقليلا السعوديه. اقتصادياتها تعرضت لضربة قاسية، وبالتالي
0: من الممكن الاستغناء عن الأردن،
1: وبالتالي هذا سيؤثر على زيادة معدلات البطالة في الأردن. الأهم والأخطر أثر الذكاء الاصطناعي سيدي.
0: طبعا هذا الذكاء الصناعي. بس بدي أسألك سؤال أخير، ممكن سؤال أخير بس، برأيك هل ستخرج الحكومة لإعطاء الأردني عن نسبة الفقر؟ نعم أو لا، ولماذا؟
1: أنا تقديري لا، ما راح يغيروا سياستهم، لأنه هذا سيترتب عليه
0: طيب
1: التزامات حكومية تجاه المواطنين.
0: شكرا جزيلا مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الأستاذ أحمد عوض. شكرا لك.
1: شكرا
0: لك.
1: شكرا. شكرا. بصوتك مع
2: عامر نجوم. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات جنوبي إيران. ترامب يقول إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وإنه سيكون اتفاقا جيدا للولايات المتحدة ومن معها. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها نفذت ضربات دفاعية على مواقع رادار إيرانية ومواقع قيادة وتحكم خاصة بالطائرات المسيرة مطلع الأسبوع. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الضربات جاءت رداً على أعمال عدائية إيرانية شملت إسقاط مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. واشنطن تقترح أن يوقف حزب الله جميع الهجمات على إسرائيل كخطوة أولى مقابل أن تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وزيرة الخارجية البريطانية تقول إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى مقتل مدنيين نازحين وتدمير البنية التحتية وتقويض فرص الدبلوماسية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: Hey man, you seem happy. What is going on?
3: I got named top performer at work.
2: No way. At Wuduh? That's big, man.
3: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
2: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
3: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
2: Sounds like you actually found your place.
3: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
4: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
5: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: محمد صباح الخير يا أخوي.
1: صباح النور يا هلا.
0: شلونك؟
1: الله يسألك طول عمرك. شلونك؟ شو أخبارك؟
0: أبشرك بحسن حال. تفضل يا أخوي.
1: الله يسألك زيد فضلك يا سيد العزيز. قبل عطلة العيد، عيد الأضحى،
0: كل عام وانتم بخير.
1: وانت بألف خير يا رب. توجهت على الأحوال المدنية بالرمثة.
0: طيب،
1: بدي أقطع شهادة ميلاد لابني عمره 4 سنوات، بدي أدخله على المدرسة.
0: الله يبارك. طيب.
1: فدخلت وهم بحكوا لي روح على موظف سند. رحت على موظف سند، فتحت تطبيق من عندي.
0: أيوة.
1: حاول إنه يصدر له شهادة ميلاد، يعطي رفض التطبيق. تمام.
0: أيوة.
1: فبقول لي، فحكى لي روح على المساعد. رحت على المساعد، والله ما يعني ما حدا قصر بالأحوال نهائية. رحت على المساعد، السلام عليكم، 1 2 3 سلافة.
0: أيوة.
1: فدق على الرقم الوطني لابني. تمام.
0: أها. أبو الأربع سنوات.
1: أبو الأربع سنوات.
0: أيوة.
1: وإنه ابني عليه طلب وقيد أمني. مش عارف يعني، هو ذارب له واحد بقنينة حديد، مش عارف شو المشكلة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب.
1: والله هذا اللي صار. تمام. فنادى الصبية من عندهم، بحكي لها دقي على الرقم الوطني هذا.
0: أيوة.
1: تمام. فعليا طلعت نفس المشكلة، عليه طلب وقيد أمني.
0: أيوة.
1: تمام. سحبت حالي، رحت على المدير، السلام عليكم. وعليكم السلام. 1 2 3 سلافة. قعد نص ساعة برشان على الكمبيوتر، ما قصر.
0: أيوة. تمام.
1: فقلت له أنا عندي شهادة ميلاد قديمة.
0: ماشي.
1: بدي أطلع وسجل على شهادة الميلاد القديمة. فسحبت حالي، رحت على المركز الأمني، طلعت على المركز الأمني.
0: أيوة.
1: بالرمت عندنا.
0: السلام
1: عليكم. وعليكم السلام. 1 2 3 4 سلافة. دق علي، ما في علي مشاكل الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: دق على ابني وبقول لي ما في مشاكل نهائيا، لا علي طلب ولا علي قيد ولا علي اي شيء. فشو اللي اعمله الان؟ لغايه الان بدخل على تطبيق سند.
0: عندي موضوعك عندي، بس بدك توعدني وعد. ابنك شو اسمه؟ ابنك شو اسمه؟
1: ابني اسمه يحيى.
0: الله يا رب يجعله من الصالحين يحيى.
1: الله يسعدك طول عمرك.
0: مش يعمل لنا مشاكل اذا زبطناه بسنة بكرة.
1: لا ابشر،
0: يضرب واحد جنينة حليب ولا.
1: خلاص ابشر ولا يهمك.
0: ابشر يا سيدي. الان بخلي الشباب يوصلوك مع مدير سند، وبعمل لك كل هذه الترتيبات باذن واحد واحد. ابشر يا محمد.
1: الله يعطيك العافية.
0: هذا اكبر واحد.
1: بشري والله.
0: الله يخلي لك يا ابو يحيى. الله يخلي لك. ابشر يا
1: محمد.
0: ابشر يا
1: محمد. الله يسعدك. على راسي ما قصرت.
0: ابدا. تدلل. حولوه مع البطيخي.

0: يا مرح صباح الخير.
1: صباح النور سيد عامر، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا هلا يا مرح.
1: أنا بدي أشارك قصتي، بس والله صوتي مش طالع من الموضوع.
0: سلامات.
1: بدي أشارك الله يسعدك تفضل. هاي القصة وهاي المشكلة اللي عندي، وبتمنى إنكم تسمعوني وتساعدوني فيها.
0: طبعا تفضلي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ب21/5 والدي كان فاتح تطبيق الفيسبوك، طلعت له دعاية لأحد المواقع إنه أنت إذا معك بطاقة البنك الفلاني بدنا نحدث لك البطاقة ونعطيك بطاقة بلون معين، بالإضافة إنك بدك تربح جوائز مثل ساعات وهاي التفاصيل كلها.
0: أوكي.
1: فوالدي زي أي رجل كبير بالعمر يعني شاف الموضوع ودخل بمحادثة معهم. طلبوا منه يدخل على لينك. طبعا سيد عامر طريقة التواصل احترافية لدرجة إنه أنت ما بتقدر تفرق إذا هم ناس بيضحكوا عليك أو إنه هم ناس حقيقي من البنك.
0: أنا هذا الإعلان شايفه.
1: نعم. أنا بعثت أصلاً بعثت الصور لكم عشان تشوفوها لأنه الصفحات لسه هي قائمة. المهم سيد عامر دخل والدي على اللينك ووصلوا طبعاً رمز التحقق، وللأسف أعطاهم رمز التحقق وبدقائق سيد عامر 2000 3000 5000 6000 لحد ما صفروا البطاقة وصلت ل15000. طبعاً والدي ما عرف شو يتصرف. رحنا على السريع على المركز الأمني والجرائم الإلكترونية وبلغنا، وحكولنا إنه إحنا راح نساعدكم في هذا الإشي. وكل يوم والله صدقا من 21 لليوم، وكل يوم أخوي يروح ويحكوا له لبعد العيد. بعديها إجا بعد العيد، راح مبارح
0: كملي
1: حكوا له إنه توزعت المصاري على 7 محافظ، طبعا علما إنه الحساب البنكي سيد عامر والرقم بالأردن، أردنيين يعني.
0: المحافظ 7 محافظ بالأردن. أيوة
1: 100% توزع 7 محافظ، وانتو إذا هلأ سحبوهم من ATM خلص راحوا عليكم. طب أنا عندي سؤال سيد عامر.
0: تفضلي.
1: هلأ في أي حدا ممكن ينشئ محفظة إلكترونية بدون هوية أو أي معلومة؟
0: لا لا لازم يحط الهوية ويثبت.
1: أنا كيف بدي أرجع حقنا؟ وصدقا سيد عامر
0: وصلت الجرائم الإلكترونية معلش.
1: نعم نعم طبعا.
0: طيب انت مع مين تواصلتي بالامن العام؟
1: احنا اول اشي رحنا على المركز الامني في محافظة الزرقاء، بعدين حولونا على الجرائم الالكترونية وتم التواصل يعني معهم، والموضوع المفروض انه عندهم، بس احنا اخر تحديث بقولوا لك اذا سحبوا من الاي تي ام فانتوا راحوا عليكم. هل يعقل 15000 سيد عامر؟ يعني تعب والدي انت عارف يعني الواحد اذا دينار بتروح منه.
0: طيب اسمعيني اسمعيني، خليك تحت الهواء، خليني اشوفك كيف بقدر اساعدك. خليك
1: الله يسعدك يعني
0: توكل على الله. توكل على الله عليكم. والله الله اللي بنقدر عليه ما بنقصر فيه خيه. توكل على الله. توكل على الله. خليك
1: انا هنا موجود.
0: خليك تفضل.
2: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صح

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأهلا بفريج.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: العافية السلام.
0: يلا حييك يسلمك بارك فيك.
1: صبحك بالخير.
0: صبحك وربحك
1: يا غلبك صديقي، يعني تحملني بس أنا عندي مشكلة.
0: أمرني.
1: وحاب أحكيها من خلال برنامجك وتشوف لنا حل إلها في مجال يعني.
0: إن شاء الله يا سيدي ما منقصر، تفضل يا أخوي.
1: أهل الكريم، أنا اشتريت باختصار يعني عشان ما أطولش عليك. سطح، خلينا نعتبره 4 عشان تكون أسهل يعني.
0: ماشي.
1: اشتريته في دائرة الأراضي من سنة 23، بداية 23 واحد واحد

0: الجنسيات. ولكن اليوم احنا في عنا قضايا بالستين وبالسبعين في ناس قدر يطعن في عقود بيع. اليوم انا اذا كان في اشكاليه بالستين وبالسبعين بالثمانين بالالفين وثلاثه وعشرين بالالفين وواحد وعشرين بغض النظر عن التاريخ، انا اليوم جهه تنفيذيه، اذا لما انا اليوم الرهان وين؟ انا لما بيعتك وقبلت معاملتك انا اليوم قبلتها ضمن اطار قانوني سليم كداره الاراضي والمساحه،
1: وبالتالي انا بدي احافظ على هذا القرار القانوني والسليم. ولما عامر بده يبيع الارض هاي وبعدين يرجع يبيعها مره ثانيه، لا تبيعه اياها الا لما يرجع على الاراضي ويقول له ترى فلان اشتراها روح اعطيه حقه بعدين تاخذ الاراضي.
0: سيدي ما هو انا ما تبين عندي في قضيه منظور فيها امام القضاء
1: يا سيدي، مش على لما يجيب لك قرار القضاء انت توصل وصل للقضاء هاي المعلومات
0: 100% سيدي 100%.
1: طب بس شو بدي اعمل له فريج؟
0: بس انا الان انا بدي ادرس موضوعه كامل. لا ما نحن بنحكي عن موضوع
1: يا سيدي ماشي، لسا وصل لي فريج بطلال اذا سمحتوا وخلص لي موضوع فريج، يعني شوف لنا شو الموضوع كيف فيه حل قانونيا.
0: راح نوفيك راح نوفيك اخوي عامر بالمستجدات بالنسبه للموضوع.
1: اكون لكم من الشاكرين. شكرا دكتور طلال الزمن، شكرا اخونا فريج. بلا يوصلوا فريج دكتور طلال، بلا يوصلوا 70,000 دافع منين؟ يعني 70,000 بقول لك صار عم 49 سنه منين بدا 70,000؟ ومن 2023 مشتريها، اليوم احنا ب 2026 مريح تشتري شيء وبعد شهرين انه بايعها لواحد ثاني. يا حبيبي وبيجيك شو بقول لك 20 قال انخفضت نسبة البطالة ل 16% حسب المعايير العالمية لعدد السكان في الأردن. حط عدد الأردنيين قول 20 نزلنا نسبة البطالة. أصلاً بالتوجيه لغوهن العشرين، كان في 20 مزبوط لغوهن، قال لك خلاص يا حياة طويلة. على الخير والمحبة دائما نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة

0: متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: واشترك بي إن مع سنيبس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات جنوبي إيران. ترامب يقول إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وإنه سيكون اتفاقا جيدا للولايات المتحدة ومن معها. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها نفذت ضربات دفاعية على مواقع رادار إيرانية ومواقع قيادة وتحكم، خاصة بالطائرات المسيرة مطلع الأسبوع. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الضربات جاءت رداً على أعمال عدائية إيرانية شملت إسقاط مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. واشنطن تقترح أن يوقف حزب الله جميع الهجمات على إسرائيل كخطوة أولى مقابل أن تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وزيرة الخارجية البريطانية تقول إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى مقتل مدنيين نازحين وتدمير البنية التحتية وتقويض فرص الدبلوماسية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخير.

0: ويا صباح الخير ويا صباح الورد وصباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. صباح الخير لين.
1: يسعد صباحك رندا، يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير لجميع طاقم الإذاعة، صباح الخير لجميع المستمعين. صباحنا هلأ بلش أستاذ رندا.
0: والله
1: يعني حبيت أخبرك يعني.
0: يلا ماشي. مستعدين؟
1: مستعدين. طيب أوكي، قبل ما نسمع أغنية لا تسألني ليش بغار ولو كانوا عائلاتي صغار.
0: لو
1: كانوا على تزن.
0: أوكي.
1: مشكلة أنت إذا بلشت بغنية ليش بغار بغير كل موضوع الحلقة، بفتح موضوع.
0: شان الله.
1: ما أنت تعرف مشاكلي مع الدراما يا ضياء.
0: ضياء الله يرضى عليك.
1: نحكي عن غيرة.
0: لا.
1: نفسي أحكي عن غيرة.
0: اليوم بدنا نحن مصحصحين يعني، اليوم غير مبارح تماما. مبارح كان كل الناس تعبانة عن جد، كل الدوامات الموظفين فيها تعبانة، عم نشوف الانستغرام الكل منزل انه هو تعبان مو عارف كيف بده يداوم. فاليوم الطاقة حلوة،
1: احنا بنعطيهم طاقة مبارح.
0: ما عطنا الطاقة صراحة يعني، حتى طاقتنا ما وصلنا لهم اياها.
1: هل انا بكون اذا بداوم اليوم؟
0: لا اليوم طاقتنا غير، ونايمين بكير وامورنا منيحة ومستعدين.
1: حب أمسيخة الجمع يا عمري، انا من بعد السحور يا روح.

0: احلى اشي انه ضياء انا كتير احيانا بكون حاطة فاتحة الانستغرام فبطلع لي فيديوز انه انا بحكي هدول بكرة بدي احكي فيهم. تشوف قديش عامل سيف لقصص مش بيخوف كيف هدول المطاعم اللي انت تكون عامل سيف بدك تزورهم
1: ولا تروح واحد
0: وايش الفيديو 6 دقايق بعد احفظه ممكن انه على ورقة قد ما انا متحمسة احكي فيه
1: تنسي الصباح
0: ولا كأنه موجود
1: الحمد لله انها بتنسى يا جماعة نحمد ربنا انا بسمتها
0: الله يسعدك. اليوم قررت افتح على السيف اشوف ايش في عنا
1: اوكي
0: في هذا الترند بما انه احنا عم نحكي هلا عن الذهب كتير عم تطلع لنا هذا قصة اللي هو السنسال الزيتونة عرفتي هذا السنسال اللي بيجي زي حبة الزيتون أوكي. هذا سنسال حبة الزيتون من التراث الفلسطيني معروف بيجي هيك زي حبة الزيتون كتير حلو بحب أصطون بيجي زي حبة الزيتون معروف هذا أيام زمان كان ما يعني ما في ولا حبة منه بتنعمل زي الحبة التانية فكانت تنصنع الحبة بس لشخص واحد لأنه المصنعية تبعتها صعبة طريقة الصناعة كتير صعبة يعني مش إشي سهل لأنه هم بنفخوا بالذهب نفسه عشان يطلع شكله بهذا الشكل فكان ينعطى للعروس بالمهر وإذا بتجيب ولد الأول بتزيد كمان حبة الولد الثاني بتزيد كمان حبة يعني إلى آخره أيام زمان لما كانوا يخلفوا 13-14 ما شاء الله يعني ما شاء الله
1: شجرة زيتون
0: شجرة زيتون هلا غير هلا تو بيبيز بس يو نو انه بزبطش عشان البيئة ونظافة البيئة فهذا هلا من جديد عم بيرجع نظام هذا السنسالي اللي هو
1: زيتون
0: حبة الزيتون الفلسطينية بس ايش الفرق هلا بحكوا لك هلا لانه شغله كتير صعب وانك تصنع نفس السنسال صعب فصارت المصنعية تبعته جدا عالية وسووا لكل يعني سنسال منهم رقم يعني يعني انت مثلا بدك تلبسي واحد رح يكون لك رقم خاص ما عمره حد لبسه قدك او ما عمره حد لبسه قبلك وبتبلش اسعاره من 700 لـ800 دينار تقريبا حتى لو كان جرامات صغيره لانه مصنعيه جدا عاليه وشكله كتير حلو. انتو شو رايكم ممكن تلبسوا اشي زي هيك حتى لو مثلا سعرها غالي
1: يعني اذا اجتك هديه طبعا
0: انه اشي خاص لإلك اذا اجتك هديه ما ادفع مستحيل
1: طبعا اذا اجتك هديه ان شاء الله يكون بسمعونا يعني اللي بده يجيبوا لنا هدايا قريبا انا قرب عيد ميلادي لين
0: يا عمري ما تعيد ميلادك
1: يعني في الشهر هذا فيعني اللي بده يجيبوا لنا هدايا
0: خايفه تحكي
1: وطيت صوتي فبحكي لك ان شاء الله يعني يجونا هدايا ترى هيك ما عندنا مشكله
0: صح
1: بس احنا نشتري كبناتنا ما بنشتري. طب احكي لكم الخبر الثاني اللي لين طبعا بهمها الذهب وتصنيعات الذهب. الخبر الثاني اللي هو امبارح شفناه كنا وانبسطنا عليه كنا قررت الحكومة انها تأخر الدوامات للساعة 10 بالمباريات اللي هي 17 و23 و28 من شهر 6
0: يا عيني عن سوء الدوام ما شاء الله يعني شو هالحظة حلوة
1: هذا الخبر اللي احنا بهمنا يعني شايفة فرق ثقافات
0: عن جد انا حتى على كأس العالم مع الحكومة لا انا خليني
1: صراحة مبارح احنا كنا متأملين يعني انه وطلعت اخبار كتير تكون عطلة بهدول الثلاث ايام بس الحكومة مبارح طلعت وقالت بس تأخير الساعة 10
0: يعني حلو يعطلونا يوم واحد شو اللي كل الناس بتبلش الساعة
1: أنا بحس تعرف شغلة
0: هاي زي لما يحكوا لك دوام مدارس الساعة 7 ممنوع يكون أكتر من هيك متأخر يعني هيك إنه مدللينهم
1: بحس أصلاً إنه أغلب الموظفين رح يأخذوا إجازة بهدول الأيام لأنه شو الساعة 10 دوامات رح توصل الساعة 11 دوامك فيعني والأزمة
0: بلشت تلمحي
1: بدنا نطلع كلنا بنفس الوقت تخيل إيش عنا نوصل وغير هيك بحس أنا لو في يكون تعديل توقع شو هو المباراة اللي نربح فيها نعطل فيها حلو
0: فيها صح اللي بنخسر فيها شو نسوي
1: نداوم فيها
0: نتفحق اليوم خسرنا فيه
1: نداوم فيها المباراة اللي بنخسر فيها
0: طب خليني أنا بما إنك هلا عم تحكي عن كأس العالم بدي أشوف قديش ممكن توصل تكتات كأس العالم بالوقت الحالي أوكي تعالي نشوف
1: غالية
0: تفكر السيرش في ثواني أستاذ ولا شو
1: هم شعبنا عم بفكر هو اي ساعه بده يصحى
0: يا عيني يا عيني على يعني اقل رقم عندك يا ببلش من 1950 دينار
1: ما شاء الله المش
0: هذا اذا طلع لك هذا 1950 دينار لا شيء لا كرسي في اي بي ولا ولا ولا كرسي بخيمه ولا معزوله هذول اللي بخيمه اللي معزولين هذول شيوخ بيكونوا استاذه 4-5 آلاف بالراحه بدون درينك يعني فاهمه هاي الاسعار جدا جدا غاليه يعني حتى الناس بامريكا عم بيشكوا
1: طلعنا من شهر 5 يعني احنا بواحد 6 اليوم بواحد 6 احنا صار في راتب شهر 6 اصلا عشان نكون واضحين يعني احنا هلا شهر 6 راح الراتب ما بالك نحضر المباريات
0: لا انا معي 32 دينار عم بحاول اقتصد فيهم يعني حاطه بنزين كل يوم 3 دنانير
1: بالضبط اصلا احنا نكمل الشهر نطلع نحضر المباراه فلو مر صعب لين.
0: بس أنا خطرت عبالي فكرة بما أنه هيك الأوضاع، أنا صرت أحكي لبابا بما أنه أنت شغلك قريب، ليه ما تصير أنت توصلني وتروح على شغلك؟ شو صرت أكسبها؟ أنه هو بيوصلني بعبي لي بنزين بروح على شغل برجع السيارة فل، فأنا ما بضطر أني هيك ما أدفع بنزين، فاهمة؟
1: الله يعطيك
0: الشهر يعني حد حد بده يدبر
1: حلو وبطلت تتأخر، فبنشكر عمه أنه صراحة صار يجيبها بكير كمان.
0: بلشنا هاي حركات الـ HR دخلت الشخصية هاي، ما بنقدر على طول لازم لازم تدخل. طب نسمع أغنية كأس العالم، علم عليهم علم.
2: Okay.

0: مقسمين لجهتين، الجهة بدهم العطلة وجهة بدهم التأخير. الناس بتحب الشغل كتير، مثلا في ناس عندهم بتحب الشغل كتير بقولك لا شو عطلونا 3 أيام، لا خير تأخير منيحة.
1: أنا بحس الناس اللي بتحب شغل كتير هي ناس بتعاني من أمراض نفسية. صراحة أنا ما بقدر أخبي هذا الإشي.
0: طب ما يسمعونا.
1: لا الشخص اللي بحب الشغل كتير بيحكي لا أنا بدي أداوم حتى وهو معطل، هذا في عنده مشاكل لازم يروح الدكتور نفسي يحكي له أنا عندي مشكلة خطيرة حل لي إياها.
0: طب أنت مع العطل ولا مع التأخير؟
1: بحكي لك عندهم مشاكل تحكي لي. أنا مع الاستقالة حبيبتي.
0: تحاول أغير الموضوع.
1: تحاول هي تنقذني يعني. بس إنه لا يعني أنا هدول الناس بشبههم بالناس اللي بتكون مثلا أيام المدرسة المس تعطيكي واجب بتكون نسيته، ماث في عنا واذب اليوم طلع لك فجأة هيك. أضحك أضحك طلع وجهها والله. عن جد بحكي هذا الكائن، هذا الكائن لازم يختفي. هذا طبعا مث في عنا واجب ولا واجب، واحد بحكي مثلا مث طب ما بدك تشوفي تعملنا. هذا نفسه يعني اللي بحكي لك انا لا انا لازم اداوم صراحه، احنا لازم ندعم المؤسسه وهذا اللي بداوم.
0: طب خلينا نسالهم شو رايك.
1: لا بداوم اوفر تايم، استني بداوم بداوم اوفر تايم وبحكي والله انا الباثه اخر همي بهمنيش القصص هاي كلياتها، انا بداوم عشان مصلحه الشركه. بس انت مشان الله يا كيف عايش الطاقه الشمسيه احكي. احكي رندا
0: خلينا نسالهم هم مع العطله ولا مع التاخير. ابدا. لا تخيل اسألهم ذكرهم أرقام البرنامج 0784631. أنتوا بدكم عطلة ولا التأخير تمام عندكم؟
1: خدي اتصال.
0: يلا أوكي. صباح الخير.
2: يا صباح الورد والياسمين.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله.
2: صباح الخير وصباح الورد.
1: يا صباح النور.
0: عرفنا باسمك؟
2: إيه؟
1: علي مساء.
0: يا اهلا يا علي.
2: يا حياك الله.
1: من الايه انه صدم في يعني
0: زعل والله يعني ها لازم تشجعيني.
1: حقك علي يا رنت، حقك علي.
0: علي شفت القرار اللي امبارح طلع انه تاخير الدوام
2: والله سمعته.
0: شو رايك بدك عطله ولا تمام مع التاخير؟
2: والله كل واحد وانا بتمنى ان العطله تكون افضل.
1: صح والله بيجي في عطله ولا حد
2: افضل، لانه من هو بيجي على الساعه 10 يداوم صاحي من الساعه 5 ولا من الساعه 6، من 3 مباريات، واحد على 5 واحد على 6 واحد على 7.
0: معك حق.
2: ما انا تابعتن وشفتن يعني تابعتن وسمعتن على الراديو يعني واحد على 5 واحد على 6 واحد على 7.
1: هم 3 مباريات خلال 3 ايام.
2: كل واحد 3 مباريات 7.
1: اوكي
2: واحد يا ستي ان شاء الله انها تكون سواء عطله او غير عطله ماشي،
0: اهم شيء
2: اهم شيء انها تكون يكون الفوز للمنتخب الوطني للنشامه ومستعدين ضمن مداومين 24 ساعه بس اهم شيء انهم يفوزوا.
1: يا عيني
0: والله معك حق، معك حق يا علي. يسعد صباحك.
1: سعد صباحك يا علي.
2: صباح وشكرا جزيلا لك والاستاذ ضياء الربابة. سلام الله عليك
1: يا عيني أستاذ ضياء الربابع والله. بس ملاحظة أنه ضياء شكله متغير
0: مفتح بعد العيد. عامل سنفرة.
1: بعرفه هذا الماسك أبو 3.5. بس عم بحكي هلأ عم بحكي لضياء قبل الهوى عم بحكي له إحنا البنات بنروح بنشتري شامبو كونديشنر وقصص للشعر نقول يا أختي 50 دينار نقول مثلا عشان ما نتهجمش علينا الناس وتحكي استغفر الله وكيف عايشين الدنيا. مهم اخوي بروح بستخدم شامبو ممكن سعره دينار ولا دينار ونص، هذا بكون علبه 4 لتر انت فاهمه تقدر تقصي فيها الارض قد ما هي كبيره. جربته مره لقيت شعري يعني انعم من هيك ما في، ومبين مستشور وشو هالحكي وشو هالدنيا، وانا الليل نهار ببهدل اذا بستخدم شغله من شغلاتي، بعدين صرت استخدم بس هذاك الشامبو
0: بس.
1: يعني
0: وفر عليك.
1: احنا على فكره احنا البنات مضحوك علينا بهاي القصص بطريقه بتخوف. لا تردوا اي شيء لاخوانكم استخدموه.
0: يلا صباح الخير.
3: صباح الورد، كيف الحال؟
0: تمام انت كيفك؟
3: والله من الله بخير الحمد لله.
1: زكريا صح؟
3: مين؟
1: انا اسف مش انا حكيت لندا.
3: والله العظيم بعيط هسه.
1: لا تعيط خلص لا تعيط.
3: محمد شمس معك. شو
1: يا اهلا يا اهلا يا محمد يا اهلا.
3: كيف اموركم؟ ان شاء الله بخير
1: الحمد لله بخير. محمد معطل بالثلاث ايام او مش معطل؟
3: لا واحد يا الله احنا شكل معطل احنا
1: بالبقلنا.
3: لا ما بالبقلنا. اسمعي شوفي انا حابه رنيت عليكم الصبح يعني هسه حاليا على اساس انه ما حد يزعل مني، انا بدي اعطيكم وجهة نظري. هسا المباريات المباريات الصبح كل المباريات يعني ماكسيمم اذا في شوط ثالث خلينا نحكي 3 ساعات مثلا.
1: اوكي
3: طيب، واليوم كله شو بدك تعملوا انتم باليوم كله؟ ليش بدك تعطلوا؟
0: اول شغله
3: شوفي صلى النبي، اول شغله ارزاق ناس بتوقف، وفي ناس اذا عطلت في ناس ثانيه بنخرب بيتها في الشغل مثلا. زي
1: احنا مش مع العطله، احنا مع تاجيل الدوام بدل 10 مثلا على القليله الساعه 1 مثلا.
3: لا واحدة يعني. لا واحدة شو خلص اليوم.
1: على فكرة انت من الناس اللي بتحب الشغل كتير شكلك، صح؟
3: فوق ما تتصوري، انا كل يوم بشتغل 17-18 ساعة التاكسي.
1: مصيبة هاي.
3: شوفي هاي واحدة، اثنين انت احسبيها كويس، اثنين صلاة الفجر بتروح على الجامعة بتشتغل تلاقي 10 أو 15 واحد بيصلي الفجر. في المباريات الساعة 5 الفجر بدك تصحوا وتروحوا على كافيهات وتحضروا. طب ليش ما بتقوموا على صلاة الفجر؟ لو بتقوموا على المباريات في فرق.
1: يعني انت قصدك اللي قايم يحضر مباراة لازم يكون قايم على صلاة الفجر، بس انت يعني هيك يا محمد جمعت شغلتين، واحدة بالشرق وواحدة بالغرب، يعني دائما المساجد خلال صلاة الفجر دائما معبية ناس. لا
3: انا انا انا بدي اوصل لك معلومة انه الناس ما بتصحى، الناس ما بتصحى على صلاة الفجر، بس انت تصحى المباراة.
1: هيك قصدك يعني، ماشي.
3: شو مقصدي؟
1: يعني بتمنى هاي الشغلة كمان توصل يعني لأحد الأشخاص كمان اللي اهتماماتهم غير.
0: صح.
1: وشكرا كثير لك يا محمد، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. هلا رح نناقش نقطة محمد ولكن بعد الفاصل.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: والله موضوع العطل الستي حلو, والمباريات كمان حلوة, والتأخيرات حلوة. فإحنا زي ما حكى شو اسمه هو حكى,
1: شوفي بالنسبة لبعض الناس والله رندا العطل كتير حلوة, وفي ناس بتشوفها كتير بشعة.
0: يعني محمد شمس, محمد شمس
1: عن جد, لا عن جد غير ما كمان محمد شمس. يعني انت مثلا متى الناس بتحب تعطل؟ الناس بتحب تعطل لما تكون مثلا عايشه مثلا بين عائله متزنه, بتحب تطلع, بتحب تروح, بتحب تيجي, عايشه بين اصحاب طبيعيين بحبوا يغيروا جو, عايشه بين بني ادمين مريحين. فهمتي كيف؟ اما في ناس فعليا والله بتحب جد الشغل, بتحب تطلع من البيت لانها مو قادره مثلا تقعد مع اهلها لاسباب مختلفه, مو قادره تقعد مع جوزها, مو قادر يقعد مع مرته. في ناس بتحكي لك انا عم بشتغل يوم ويومين وثلاثه, عم بروح البيت بس مرتي تنام لانه انا ما بدي اقعد في البيت مع عن جد في كثير ناس هيك. هلا احنا ما بنعطي الحق لحدا وما بنكون شخص ايجابي مع هدول الفئات, يعني بالاخر كل حد في العالم عنده ظروفه, بس مش كل الناس بتستمتع بالعطله زي الباقي. في ناس بتحكي ما شاء الله اداوم, يعني الجمعه عندهم اكتئاب.
0: صح, وفي كمان قد شفنا كمان بعطله العيد قد كانت طويله, 9 ايام. صح. الناس صارت تحكي احنا اكتشفنا انه احنا ما عندنا طاقه اجتماعيه بس طاقه شغل. اكتشفوا انه هم ما عندهم حياه صراحه طبيعيه, هي بس حياتهم شغل.
1: صحيح. طب انت بالعطله حسيتي عندك طاقه اجتماعيه ولا طاقه عمليه؟
0: كان والله طاقة بيتية, تعرفنا على بعض يا جماعة, تعرفت على أولادي, يعني كنت زمان مش شايفة
1: من زمان. صح
0: فعلا, لا هي كانت طاقة بيتية هيك حلوة. شو ما كانت, أنا بالنسبة إن بحس البنات دايما شو ما كانت العطلة حلوة صراحة.
1: صح مليون بالمية,
0: يعني بنقضيها بأي وقت.
1: يعني إحنا رح نسكت خلص, نضلنا نحكي.

0: معكم بعد الفاصل كمان رندا. بدي احكي لهم احنا بالساعه الثانيه رح نبلش نحكي عن المزارع اوكي عشان يكونوا جاهزين عن اجواء المزارع الاشياء اللي بتخوف فعليا بالمزارع ويكونوا جاهزين كمان بكره ان شاء الله رح يكون عندنا ضيف نحكي فيه عن المزارع بس اليوم لو احنا بدنا نكمل كمان بموضوع العطله كثير حكينا عن العطله
1: خلص الناس كيف نحكي عن المزارع
0: اوكي لا استني شوي راحت رندا تركتني رندا ليف ذا جروب بنحكي هلا عن فعليا الام بما انه انت ام ها شوف شوف شوف كيف رجعت
1: ايش في
0: عن جد بحكي دائما بحكوا العطله العطله العطله طب الام شو متعتها بالعطله والله جد يعني الام بالعطله ايوه راح صوتي خلص طب الحساسيه
1: الام بالعطله بتكون شغاله شفتهم احسن الام بالعطله ما بتعطل حبيبتي ما عندها وقت
0: ما عندها ساعات راحه
1: بتحسي انه اصلا العطله تعب عليها اكثر من الدوام
0: عن جد
1: والله
0: والله وشو طابخه وشو عامله وسويتي الاولاد وحممتي الاولاد
1: ما هي هيك
0: ونكد الاولاد وتنظيف الحيطان انا نفسي افهم ليش امي كل عيد بتعزل حيطان المطبخ ليه انه لازم الاشاطه توصل للطابق الثاني ليه مين يمسك يعني بيدخل الضيف هلا يقعد يحسس على الحيط يشوف اذا في عليه
1: لا غبر. انا ما بحس انه هو ضيوفي وبتحس انه هو جايين ناس بيفتشوا علينا تفتيش يعني بتحس انه لا كثير مداهمه
0: البرادي لازم تنغسل هاي
1: يعني هو طبيعي البرادي لازم تنغسل
0: بس مثلا غرفتي مين بيشوف البرادي تبعتها يعني
1: يعني هي مش يعني عشان الناس تشوف هذه هي موضوع انه الناس عم بيستغلوا انه يكون عطله عشان ينظفوا الاشي بدهم اياه يعني هو مش موضوع انه مين بده يجي علينا لا خلص هي بتستغل انه جاي الدنيا عيد واوريدي خلص خلصت الشتاء فهلا الصيف جاي لازم شبابيك لازم برادي فنفضه يعني طبيعيه
0: صح وفي طقم فناجين وطقم صحون انا ما بشوفهم الا بالعيد
1: هذا بالعيد
0: انا نفسي هيك هيك يوم من الايام اعيش حياه الاثرياء واكل منهم مثلا اكله بس مستحيل بعدين حتى انت لما بدك تضيفي كل الضيوف بتضيفوا من الفناجين الراقيه اللي انت على الفناجين القديمه مش عارفه شو القصه هذه
1: بتحسي كمان لين الامهات ما عندهم فقدان للشغف هم مستمرين يعني دائما دائمين شغالين امورهم تمام لازم صح. تكون نفسيتهم دائما منيحه لازم تكون هي معطاء بكل وقت صح. هو الولد بيجيها هو تعبان زعلان متضايق هي دائما موجوده فموضوع فقدان الشغف عند الام مش موجود
0: بكيف انه بضل عنده الشغف مع انه جوزها دائما بياخذ عديتها دائما بنحكي انه الزلمه الام بتاخذ عديت اولادها لا لسه ما بتلو
1: والله بتلو انت على بتلو
0: لساتهم بياخذوا العديه

0: المخاطر.
1: انت دائما ما عطتني اليوم الاولويه. انا شايفه فعلا احنا ما سالناهم على فكره اليوم كثير حكينا, بس ما سالنا سؤال للمستمعين اليوم. سؤالي لكم, بما انه احنا هلا عم تنتشر كثير ثقافه انه كل حدا بالعيد بحب يسافر بحكم انه بدوش يدفع عيديات او بدوش يضيع عيده على الفاضي, وبنفس الوقت يستمتع يعني. فبدي اشوفهم انتم مع موضوع السفر بالعيد ولا بتشوفوا
2: الوضع الشغف
1: واحد يدوب قادر يشتري خروف كمان بالعيد؟ هذا اللي بدي اعرفه. طبعا جد ممكن ينزل ضغطها
2: عشان احنا تعرفي لين كمان بالعيد هم كانوا 9 أيام عطلة وهيك, بس في ناس فعلا بتكون فاقد الشغف.
1: صح.
2: وبهاي الفترة بتحسيها ارتاحت وبتحسيها رجعت لهيك لملمت حالها زي ما بقولوا, ورجعت بطاقة حلوة على الشغل. قدام موضوع فقدان الشغف بتعب البني آدم. مبارح فعليا احنا كلنا وكل حدا كان مداوم مبارح كان فاقد للشغف, ما بتعرف ليه, لأن فعليا انه فقدان الشغف مبارح كان أعلى درجة. بس هلا مع المباريات وجاي التأخيرات الدوام
1: ان شاء الله يا رب انه وجاي هيك الفوز لنا يا رب, عشان يعني الشغف يكون بمحله
2: يا رب
1: مليون بالمية. احنا كمان لازم بدنا نحكي عن الشغف على فكره. بحكي لك الشغف هو اصلا شعور لحظي, يعني هو مش شعور دائما بيكون موجود. يا الله ضياء, بس ابلش احكي لا تعمل هالحركات, ما احنا دخلنا على الشغف.
2: لازم نفيدهم موضوع الشغف, خصوصا انه عندنا ضيفه كمان بعد الفاصل عن موضوع الشغف تحكي لنا كيف نقلل من فقدان الشغف.
1: اوكي, هلا احنا لما بدنا نحكي عن الشغف بيحكوا لك شعور لحظي, والشغف يعتبر بنزين للشخص, انه انا عندي شغف اعمل هيك, انا عندي شغف اسجل بهاي الدوره, انا عندي شغف اصحى من النوم ارتب تختي. هلا بمجرد ما انت بلشت تفقد الشغف يوم يومين مش مشكله, ولكن لما تدخل بمرحله انه انت عم تفقد الشغف مثلا لاسبوعين ثلاثه شهر, مش حاب تطلع, مش حاب تحكي مع حدا, مش حاب تقرب على حدا, مش حاب تصحى ترتب غرفتك, صرت الاشياء الصغيرة اللي انت دائما بتستمتع فيها بطلت تستمتع فيها. الاكل مثلا اكتر اكل انت بتحبها بس امك تسويها كنت اوف ما اسكى هالاكل, تغير مودك, بطلت تغير مودك, صرت تجامل. بس توصل لهاي المرحلة اعرف ان انت دخلت باول اعراض الاكتئاب عن جد بحكي. فالشغف قديش حلو وقديش ممكن يعطيك طاقة سعادة كتير عالية, بمجرد ما انت خسرت هاي الشغلة بلاش تحس ان الدنيا كلها ماشي معك, بالعكس.
2: صح, لينو. وفي شغلة كمان بتحسي انه البني آدم اول ما يحس حاله بفقد شغفه بحس انه لازم يغير دائرته. صح. غير الناس اللي حواليك.
1: هاي لانه هي بأحكي لك هذه كلمة لان الاماكن الخاطئة تجردك الشغف. ادعو الله دائما ان يهبك يهبك مع تمام الشغف صواب المكان, يعني كمان البيئة صواب المكان.
2: طبعا البيئة, الأشخاص, الدائرة, الناس اللي حواليك بتحس إنه لازم تغيرهم إذا بلشت تفقد شغفك
1: مليون بالمية.
2: يلا خلينا ناخد اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير,
2: كيفك؟
3: هلا بالورد, كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله. عرفنا باسمك.
3: يوسف أبو مشارك.
2: يا أهلا يا يوسف.
1: هلا سهلا يا يوسف.
3: مشارك كثير, ما حفظت اسمي, حرام.
1: إيش يوسف؟
3: بقول صرت مشارك كثير من قبل العيد, من قبل رمضان.
1: حقك علينا يا يوسف, حقك. طب ليش ما فقدت الشغف لهلأ ولساتك بتشارك؟ شو صار معك؟
3: والله شوفي عيد وهيك وأضحية.
1: يعطيك ألف. ضحيتوا بالعيد يعني؟
3: أولا بنضحي إحنا يعني, لا تاخذين بدنا نسرقها سرقه بالضبط لازم.
1: عن جد يا الله يستر على بال الواحد يسرق ولا. طب بما انه احنا اليوم كنا عم نحكي عن الشغف وعن الناس اللي فقدت الشغف, بدي اسالك شو الشغله اللي ممكن تصير معك هيك بالحياه لا سمح الله تخليك تفقد الشغف, انه انت مش قادر تعمل ولا إشي؟ في إشي معين ممكن اذا تغير بغير نفسيتك؟
3: والله لما تكون حاط طموح عندك بشغله وتنصدم فيها, يعني تكون موعود فيها بشغل بدك ترتفع منه, يعني
1: يكون إيش عكس توقعاتك قصدك؟
3: يكون عندك هدف بشغلك وكذا وهيك وتنصدم وما يصير, وتكون حاط في بالك 80-90% إنه خلاص أنا تعبت عليها لازم تصير عندي. صح. وما تصير.
1: صح مليون بالمية.
3: بكثر مو هذا كثير والله.
1: صح مليون بالمية. إن شاء الله يا يوسف كل إشي بدك إياه يصير, والله يعوضك بالخير بكل إشي.
2: آمين.
1: سعد صباحك يا يوسف.
2: ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
4: صباح الخير.
2: كيفك؟
4: الحمد لله. كمان كيف الترند في سليم؟
2: تمام الحمد لله.
4: الورد عليكم.
2: شو اخبارك يا ايمان؟ كيف امورك؟
4: لا زين. بدك تقول ايمان مالك؟
2: والله الحق ضياء, والله الحق على ضياء. انا كنت عارفه انك زينة بس هو اكد لي انك ايمان.
4: لا زين, احنا معناته اصلا هاي ايمان وانا من زمان مع بعض.
2: كنا نحكي زينب عن موضوع البني ادم بس يفقد شغفه.
4: شغف ايش يعني؟
1: يعني شو اللي بخليكي تفقدي هيك شغفك، يخليكي دائما هيك مش قادره تقومي، مش
2: قادره زعلانه هيك يوم تصحي بتلاقي حالك زعلانه مش طايقه تعملي ولا شيء؟
4: مرات بكون زعلانه، مرات بزعل انا واختي، بكون ماليش نفس اعمل شيء، لازم اروح اتجه للقران.
2: صح،
4: ما برد حالي، بحس نفسي ارتاحت يم، خلص بقول خلص ما بدي اني زعلان، ما بدي لازم اضل زعلان. أنا حسوي واحد لحاله جلسة نظرة حاله غرواجة طب مميت حطينه بها الجبر وخلطته راحت. لا، الإنسان ينبسط ويعيش ويضحك ويطنش، إذا سمع شي بزعل يقول طنش تنتاش.
1: صحيح، طنش تعيش تنتاش. شكرا لك يا زينب.
4: والله طنش تنتاش، إلكو تنتاش.
1: مليون بالمية يا زوزو، يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا فيكي. كأنه حكيت رحمة الله عليه.
2: آه هي بتحكي آه خلاص مش مشكلة، ما حدا سمعك.
1: والله يا رندم طبيعي. طب خلينا قبل ما نطلع فاصل بدنا نحكي شغلة عن الشغف، ما انه احنا فتحنا فيه. بحكي لك انه الاستمرارية رغم فقدان الشغف يعتبر جهد عظيم. انا عن جد احيانا انت بتكون واصل لمرحلة فقدان شغف، لا قادر تصحى تروح تيجي تجامل تحكي مع الناس تحكي مع العالم، مش قادر تروح على شغلك، ومع هيك بتستمر وبتقوم وبترتب شكلك وبتلبس وبتروح على الدوام ولا كأنه في اشي، ولكن من جوا انت بتحترق. بس دايما بتكونوا عارفين انه كل اشي بالعالم بيكون مقدر من عند الله. فلما انت اي اشي بيصير عندك بحياتك سواء ايجابي سواء سلبي، هذا الاشي موجود وهذا الاشي راح يصير وراح تمر فيه. بس الاحلى من كل هذا بعد فقدان الشغف وبعد الحال اللي بيتغير وبعد القصص اللي ممكن تتغير بحياتك لأسوأ الاشياء، ولحظات بتحكي يا الله معقول بس انا هيك اللي عم بيصير معي، معقول كل الناس مبسوطه ومرتاحه، بقول انا حظي بشا، بتكتشف ان الله راح يعوضك عوض جميل جدا، تنسى فيه كل اللحظات اللي انت فقدت فيها الشغف، كل اللحظات اللي انت اكتئبت فيها، كل اللحظات اللي حسيت فيها انه انا ما في حد بالدنيا مظلوم قدي، لهيك افقد الشغف، بس بعديها رح يرجع الشغف من اول وجديد.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: سنابس. افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: صباحكم جميعا، اكيد لسه مكملين معكم. يا صباح الخير وصباح النور. زي ما وعدناكم ببدايه الحلقه قلنا لكم رح يكون عندنا اليوم ضيفه جدا مميزه، لهيك رح يبقى معنا بريم خوري مدربه مهارات حياتيه. سعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: شو الاخبار؟
1: منيحه انت؟
0: كيف الامور؟
1: اول جود الحمد لله.
0: بدل ما نتفق على الاسئله كنا بنتغزل ببعض انا
1: وياك. آه
0: شو شعرات الحلوين؟ شو العيون الحلوين؟
1: حبيبتي ثانك يو ثانك يو.
0: كيف امورك ان شاء
1: الله؟ منيحه انت؟
0: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله.
0: يعني احنا هلا عم نحكي، كنا انا ورندا عم نحكي عن فقدان الشغف، انه انا في ناس هلا عم بتمر بمرحله انه انا مش قادر اصحى ارتب تختي، مش قادر اروح شغلي، مش قادر اضحك للعالم. هل ممكن يكون مثلا الجو مرتبط بالموضوع، ولا هاي الفتره ممكن تكون صعبه على الكل؟ ايش المسببات؟ لان كثير عم بسمع هاي الكلمه بالفترات الاخيره.
1: شوفي هلا ما بنقدر ننكر انه جد في بهاي الفتره كثير ناس فاقده للشغف.
0: صحيح.
1: لمسببات كثيره ما بتقدر تحصريها بسبب واحد، بس برضه في شوي صار نوع من الترند.
0: أوكي.
1: إن الواحد إذا حس حاله نتفه من جعباله يساوي أي إشي بيجي بيحكي لك أنا فائد للشغف.
0: صح.
1: لا، فائد للشغف كلمة كبيرة، يعني كلمة بتأثر على حياتك كاملة، هي مش بس إنه بارت معين. ففي أوكي. ناس خلص صارت تحس إنه إذا في شغلة مو جعبالي أعملها معناته كل شيء مو جعبالي أعمله، فصارت تحس حالها أنا فائدة للشغف. وفي ناس لا، عن جد بتعاني من مشكلة اسمها فقدان الشغف.
0: طب إحنا مربوط فقدان الشغف بالاكتئاب مثلا أو الضغط النفسي الحاد، ولا هم مشاكل مختلفة؟
1: لا شوفي، هلا فقدان الشغف إذا استمر لفترة طويلة عن جد والواحد ما قدر يطلع منه، ممكن يوصل لمرحلة الاكتئاب.
0: أوكي.
1: مش العكس. أوكي. مش المكتئب بفقد الشغف، لا، الفائد للشغف إذا طول بمرحلة فقدان الشغف ممكن يوصل لمرحلة الاكتئاب.
0: يعني هذا نعتبرها أول مراحل الاكتئاب مثلا؟
1: ما بنقدر نحكي إنها أول مراحل الاكتئاب. أوه. بس من الأشياء المؤدية للاكتئاب.
0: أوكي.
1: عرفتي؟
0: طب في مقولة دائما أنا بسمعها بتحكي إذا أنت حاب تصحى تاني يوم مبسوط اعرف مع مين تحكي بالليل.
1: أه.
0: مثلا عشان تكون مرتاح
1: جد.
0: فهل ممكن تكون الأشخاص بحياتنا مثلا إذا حدا كان في بحياته شخص سام تكون سبب من أسباب إن الواحد فقدان الشغف عنده مثلا
1: كتير.
0: أول ما يصحى من النوم؟
1: كتير. اسمعي. أوكي. أنا دائما بضلني أحكي الطاقة معدية. أوكي. أنا لما بكون مع ناس إن كان بعلاقة أو صحبات أو الناس اللي حوالي.
0: أوكي.
1: ناس كيف بدي أحكي لك ما عنده شغف في الحياة، هذا طبعا بده يأثر علي.
0: صح.
1: طبعا بده يأثر. فدايما حاطوا حالكم بالناس اللي عندها شغف الإيجابية، اللي حاب الحياة، اللي عم بتشوف إنه حتى الصعوبات اللي بتمرق بالحياة بدها تقطع، هدول بيعدونا أو بيعطونا هاي الانرجي إنه هاي زي ما هو ساوى أنا بقدر أساوي. بس إذا أنا مثلا حياتي مرتبطة بشخص مثلا أو ناس معينين دايما بس بتعرف هدول الناس اللي بس دايما بنقوا، دايما ما بيقدروا النعم، دايما أنا مو جعبالي أعمل، مو جعبالي أساوي، خلص سئت من الحياة، شو ضل لي؟ فبتحسي إنه لا، هذا الإشي عن جد عم بيأثر عليكي. فدايما
0: نحاول حالنا بناس هيك دايما عندهم شغف أو طاقة إيجابية.
1: الطاقة معدية.
0: والله الواحد لازم يغير بيئة ولا لا؟ سؤالي كمان. احيانا مثلا الناس بتقرر تدخل مشروع جديد او انجاز جديد بتعمل استشاره لاصحابها، للناس اللي حواليها. هلا احنا كاشخاص ما بنعرف نوايا الناس اللي حوالينا سواء بيحبونا او لا، يعني خصوصا اذا واحد كانت نيته طيبه. فممكن انت تبلش بمشروع جديد يجي حد يحكي لك لا مش ظابط، لا انسى، لا لا تعمل، فانت لا ارادي رح تفقد الشغف انه انت بهذا المشروع، هذا الحماس اللي عندك رح يروح.
1: تتاثر
0: هاي الفئه من الناس خصوصا، كيف ممكن توجه لهم كلمه؟ بتصرفوا بهاي المواقف خصوصا؟ يعني
1: شوفي دائما انا بحكيها للناس اللي حوالي، كل حدا له تخصصه بالحياه.
0: صح.
1: يعني مثلا هلا انا لتسي سيارتي خربت، وين بروح؟ بروح على الميكانيكي. داني وجعتني، بروح على دكتور أنف أذن حنجرة. عيوني وجعوني، دكتور عيون. بدي إشي بالسوشيال ميديا، بروح ناس تخصص السوشيال ميديا. بدي استشارة بموضوع مصيري، بروح الناس المختصين. عشان هيك في إشي اسمه مثلا لايف كوتش أو ناس

0: بس أنا أجي أستشير بموضوع مصيري بحياتي الناس اللي حوالي، هلا الناس اللي حوالي رح يقدموا لي نصيحة أوكي. بس كل واحد بينصحك حسب خبرته بالحياة، حسب موده اليوم. فأنا مو مستعدة أبني قرار مصيري بحياتي على شو قالت لي لين أو مثلا شو مود لين اليوم. أعطيكي مثال، مثلا أنا أجيت مثلا أفرضي بدي أفوت بعلاقة
1: أوكي.
0: حكيت معك أنت اليوم مثلا متدبحة أنت والبارتنر تاعك، بحكيك الصبح بحكي لك لين إنه أنا هيك بدي أفوت بعلاقة، رح تحكي لي لين انسي الموضوع ولا تفوت بالموضوع صح؟ تانيا بتكوني بمود أحسن أوكي. تحكي لي طبعا وجربي. فأنا عم بحدد قرار مصيري بحياتي بناء على تجربتك انت كصاحبة صح. فهذا الاشي انا بعتبره كتير غلط. لما بدك تستشير بقرار مصيري بحياتك روح عند الناس المختصة، ما تروح عند الناس اللي راح تنصحك من تجربة معينة، لانه كل واحد له تجربة. ممكن انا اكون فاشلة باشي بس هذا ما بيعني انه انت اذا جربت نفس تجربتي تكون فاشل. فدائما نقي يعني الناس الصح.
1: انت
0: صرتي
1: لي الجواب بطريقة كتير حلوة. قديش احنا بنستشير ناس بتخرب لنا الدنيا لانه احنا بنفكرهم فعليا مختصين بهذا الموضوع.
0: لا ما
1: تجربتهم مثلا
0: الناس اللي حوالينا دائما بنصحونا بناء على تجاربهم الخاصه، وهذا اكبر غلط ممكن تسويه بحق حالك انك تاخذي قرار بحياتك بناء على تجربه شخص معين.
1: طب انت حكيتي هلا ناخذ قرار بحياتنا بناء على تجربه شخص معين، طب شو رايك الناس اللي بتربط الشغف بالاشخاص؟ كنا بنحكي كمان
0: هذا اسمعك، هذا سؤال كتير حلو. اول شيء شو الشغف؟ انا دائما بضلني احكي الشغف هو هذا، بتعرفي الصوت اللي جواتي اللي بيحكي لي انتي بالمكان الصح، هذا هو المكان اللي عم بحس حالي انه انا هون، هذا هو الشغف صح. بالاختصار الشغف هو المكان اللي حتى لو ما عندي هاي الطاقه بخلق له طاقه لاساويه، حتى لو ما عندي وقت بلاقي وقت اعمله، حتى لو كان الاستمرار فيه اشي صعب لا انا بواجه هاي الصعوبات وبستمر فيه. ليه؟ لانه انا ملاقي حالي بهذا الاشي
1: صح.
0: اوكي هلا في ناس كتير بتربط الشغف باشخاص وهذا طبعا مش موجود. انا لما بدي اربط حالي بشخص هذا يعتبر تعلق وليس شغف. بس ممكن في كتير أشخاص تدخل بحياتنا تعطينا بتعرفي هاي شرارة إنه يلا تشتغل الشغف إني أكمل الأشياء اللي بحبها. هاي الناس اللي بتدعم، هاي الناس اللي بتحكي لك أشياء حلوة، هاي الناس اللي دائما شايفة فيك الأشياء المنيحة المميزة اللي عم بتسلط الضوء على الإشي الإيجابي فيك، مش دائما بس بتفرج على الأشياء السلبية اللي تنزلك. هدول الناس إحنا بنسميهم شرارة الشغف، يعني بيولعوا الشغف جواتنا أكتر. بس إنك تحكي إنه الشغف هو شخص لا هذا غلط. أنا لما بدي أرتبط بشخص وأحسه شغف هذا تعلق مش شغف. بس ممكن يكون الشخص الموجود في حياتي هو شرارة للشغف اللي أنا بالإشي اللي أنا
1: بحاول ولده. يعني أنت حكيتي حكي جد كتير حلو، بس لما أنت حكيتي إنه إحنا بنربط الشغف بالأشخاص وإلى آخره، أحياناً في ناس عن جد بيعطوك الشغف، بيعطوك طاقة إيجابية
0: طبعاً.
1: بيعطوك أشياء كتير حلوة ولكن ممكن تكون المشكلة مش بالشخص اللي عم بيعطي الشغف، ممكن تكون الشخص المشكلة بالشخص اللي ما عنده شغف. لما يستقبل هاي الكمية الكبيرة من الشغف ممكن يستغله بطريقة غلط، وهي هالأساس بصير كتير مثلا مع بنات بيكونوا مثلا كتير حابين الحياة وكتير مبسوطين ومرتاحين، بتعرف على شخص مثلا مطفي بتحكي أنا بدي أغيره، بدي أخليه أحسن، بدي أخليه مبسوط، بدي أنا شايفيته مثلا شخص ميت مثلا
0: أوكي.
1: بتبلش هي تعطي من عندها كتير بحكم أنها بدها تشوف تلاقي كتير
0: صح.
1: بتكتشف إنه هاي الشغلة انعكست
0: عليها
1: صح،
0: صارت هي المطفية
1: بالضبط
0: أوكي.
1: فيعني إيش ممكن كمان وجه رسالة لهدول بالضبط هدول الشخصيات؟
0: العطاء لازم يكون بالعلاقات متبادل. انا اضل اعطي اعطي اعطي اعطي اوكي بدون ما الاقي مقابل اوكي راح انطفي بالاخر او راح افضى، فبالاخر انا بدي اصفي فاضيه زي الشخص قبالي. العطاء لازم يكون متبادل، اي شيء بالعلاقه لازم يكون متبادل عشان يضل مستمر. بس انا اراهن اني افوت مثلا انا بدي اغير هذا الشخص، برجع بحكي لك في ناس مختصه تساعد هذا الشخص انه يتغير. انا اذا بقدر انا يعني احنا البنات ممكن او الشباب
1: يقول
0: لك بدي اغير، طيب أعطيت أعطيت أعطيت مش بالآخر أنت بدك تفضى، فأنت بالصفي زيك زيه. بس العطاء لازم يكون متبادل، زي ما بعطيك أعطيني، مش شرط نفس الكمية. ممكن أنا أعطيك اليوم 8 لأني قادرة أعطيك 8، أنت تعطيني 2، بكرة أنت تعطيني 10، أنا ما أعطيك ولا إشي. بس لازم يكون العطاء متبادل وفي استمرارية. بس إنك تراهني إنك تغيري شخص مثلا واصل لمرحلة نحكي صعبة إنه يتغير، أنا ضد هذا الموضوع.
1: وانا هذا بشوف انا بشوف كثير شباب وبنات عايشين دور الدكاتره النفسيين
0: لانه بتلاقي بالاخر هي اللي انسحبت
1: صح
0: هي اللي انسحبت
1: صح مليون بالميه. طب ريم بدي احكي لك شغله بخصوص هذا الموضوع. احنا اذا بدنا نحكي مثلا نقدر نحكي الحالات النفسيه مش امراض نفسيه اللي بتصير للناس سواء اكتئاب قلق فقدان شغف, واحنا ما بدنا نربطها دائما باشخاص, ممكن الموضوع يرجع كمان للاهل مثلا
0: ممكن.
1: الاهل لهم دور كتير كبير بنفسيه الطفل بنفسيه الشاب بنفسيه بنتهم. في مثلا انواع من الاهل المنتقدين كتير مثلا, وهذا واغلب المجتمع العربي بيكون في عندهم انتقاد حتى لو عن حب ولكن الطفل ممكن ما بيعرف يفهم هاي الرساله مثلا. فممكن احنا نوجه رساله مثلا للاهل يلي بيقتلوا شغف اطفالهم احيانا ببعض الاوقات هم مش حاسين.
0: اوكي, بصير كمان هاي الرساله اوجهها للكل مش بس للاهل.
1: اكيد طبعا
0: دائما بضلني احكيها, حاكين حاكين, احنا حاكين حاكين, يلا استعملوا الحكي الحلو, ما تستعملوا الحكي البشع. انتم ما بتعرفوا تاثير الحكي البشع على الشخص, في ناس كلمه بشعه بتطفيه.
1: صح.
0: احنا في مرات هيك الاهل بيفكروا انا اذا سيت بالحكي على ابني بدي اشجعه ليصير احسن. لا, مرات الاسوء بالحكي انت عم تطفيه, عم بتنزل يعني بتكسر, بتعرفي كيف لما يحكوا لك
1: كسر جديفه.
0: لا, ادعمه بحكي حلو, هذا رح يعطيه شغف اكثر انه انا بدي اقدم اكثر, بدي اعطي اكثر. ف احنا خلص المنتاليتي تاعتنا حتى الكبار بنفكر انا اذا حكيت له اشي خليني احكي نزله
1: بهدأ
0: رح يصحى على حاله. لا, في ناس بالعكس بتطفي اكثر. فانت حاكي حاكي, يعني الكلمه طالعه منك من هون وطالعه منك من هون. جربوا استعملوا الحكي الحلو, لانه الحكي الحلو هو دائما هو ما بيخلق بس حاله نفسيه مرتاحه. هاي الحاله النفسيه المرتاحه هي بتاثر على جسمك, على عقلك, على تفكيرك, على تصرفاتك. في كلمه بتطفي وفي كلمه بتضوي, هاي معروفه. فدائما نقوا الكلمات اللي بتضوي, يعني حاكين حاكين
1: مليون بالمئة.
0: حاكين حاكين.
1: طب في كمان شغله, يعني انا كثير عم بسالك اليوم. مش عم بعطيكي مجال
0: للتفكير.
1: في انا دراسه قراتها جديد انه ما بعرف اذا هي صحيحه, ولكن بيحكوا انه الناس اللي بتفقد الشغف هي من اول الحالات اللي بتصير معها انه هي مثلا بتبعد عن الحمام لمده 3-4-5 ايام, بتبطل جبالها حتى تتحمم.
0: اوكي,
1: صح. هل ممكن الاهتمام بالذات والاهتمام بالجمال والاهتمام بالشكل الخارجي يكون له دخل بهذا الموضوع مثلا؟ احيانا الناس بتنسى هاي القصص كلها.
0: شوفي, هلا هلا هذا شوي مربوط اكثر بالاكتئاب لما الواحد يوصل لمرحله انه عن جد مش جعباله يهتم بحاله.
1: أوكي.
0: هلا فقدان الشغف ممكن, بس مش انه شرط. عادي ممكن انا اكون فاقده للشغف تلاقي شكلي بيرفكت
1: مزبطه.
0: عرفتي, مو مربوط, بس ممكن ناس توصل لمرحله انه خلاص مش جعبالي اروح اساشوير, خلاص مش جعبالي البس, مش جعبالي اروح العب الرياضه, خلاص زهقانه. ايش هو فقدان الشغف؟ هو لما احس حالي انا مش بمكان راح احب حالي فيه.
1: أوكي.
0: عرفتي كيف؟
1: أوكي.
0: وهي حاله مستمره, مش انه بس مره انا اذا رحت على المكان انه لازم احس بالشغف. لا, حاله مستمره. فانا بس احس حالي انه لا, اذا رحت على هذا المحل راح احس حالي هناك, هذا هو الشغف.
1: صحيح.
0: فمرات ممكن انه انا مثلا فاقد الشغف, مش عبالي اليوم بس اروح ارتب حالي ممكن, بس مش انه اشي مربوط
1: يربط بالموضوع.
0: لا,
1: في بعض
0: مش اشي اساسي.
1: واحنا هلا حكينا عن فقدان الشغف بالاسره, بالعلاقات, بالزواج, بالعمل مثلا. اوكي, هذا شفتي بنساش اشي.
0: اوكي, جد
1: بالعمل احيانا بقولك الضغط الزايد بالشغل ممكن يخليك مثلا تفقد الشغف, او اذا كنت شخص طيب زياده بالشغل ممكن يخليك تفقد الشغف. شو رايك بهذا الكلام؟
0: شوفي, هلا مرات كثير بنربط انه شغفي شغلي. لا.
1: أوكي.
0: مش شرط. الشغف اشي والشغل اشي, بس حلو اذا كان جد شغلك شغفك, بس مو شرط انه يكون شغلك هو الشغف تاعك. لا, ممكن انا بشتغل بشغله بس مو هذا الشغف تاعي, الشغف تاعي باشياء تانية. بس كتير حلو إذا عن جد أنت بتشتغل شغلة بتشوف شغف فيها, يعني إيش شغف بالآخر؟ إنك تحس حالك أنجزت الإشي اللي حسيت حالك إنك موجود فيه, هذا حلو. هلا فقدان الشغف بالشغل هو عبارة عن تفكير, هي مايندسيت, إنه أنا بدي أفقد الشغف في الشغل, أنا زهقت, أنا الناس اللي حوالي عم بيضايقوني, أنا هاي الكلمات هي رح تطفي شعور. صح. الإنجاز أو العطاء. فأنا بس أطفي هذا الشعور إني أنا بدي أنجز أو أعطي بالشغل, طبعا أوتوماتيكلي رح أصير حدا فائد للشغف بالإشي اللي عم بعمله.
1: صحيح.
0: عرفتي؟ فدائما بالشغل أنا بحكيها جملة, هلا مو شرط نحب كل شيء بنعمله, بس حلو نحب, لا مو شرط نحب الأشياء اللي بنعملها, بس حلو نعمل
1: الأشياء
0: اللي بنحبها. عرفتي؟
1: صحيح. ما أحلاها.
0: جد جد حلو نعمل الأشياء اللي بنحبها. فدائما أنت لما تعمل شغلة حبها عشان تعملها بطريقة أحلى, هيك بتحسي طب ما أنا عاملة
1: خلاص خلينا
0: نحبها.
1: زي خربانة وطالعة خليني أسوي
0: خليني أكملها للآخر. جد
1: يعني إحنا كتير استمتعنا معك اليوم
0: حبيبتي, وأنا كمان
1: شكرا كتير.
0: عن جد
1: وإن شاء الله هاي الكلمات اللي حكيتيها اليوم تكون رجعت الشغف لناس الفقدين الشغف مثلا. وأنا من بكرة إن شاء الله بدي أصحى أرتب غرفتي. هاي أول شغلة بدي أعملها.
0: شايفة هذا هو أكبر غلط إحنا بنعمله من بكرة. مش شيء اسمه من بكرة.
1: من هلا
0: يعني قصدي التغيير. التغيير ما بتقدر تحددي
1: زمن معين.
0: بدي أبلش لا بدي أتغير هلا بتغير.
1: من هلا.
0: يس.
1: ماشي يا ماما من هلا.
0: من هلا. بدي أشوف إذا بكرة ترتب غرفتها.
1: Thank you
0: ليلي. سعد صباحكم حبيبتي. Thank you.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. 11 صباحا بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصدر بلاغا بتمديد العمل بقرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام. نتنياهو يقول إنه أمر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات جنوبي إيران. إيران تقول إن غياب الثقة والتغير المستمر للمواقف الأمريكية وأفعال إسرائيل في لبنان تسبب تأخيراً في العملية الدبلوماسية. إيران تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. إيران تقول إن العمل العدواني الأمريكي انتهاك لوقف إطلاق النار ودفعنا لاستهداف مواقع انطلاق الهجوم.

0: حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
3: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ورجعنا لكم بالساعة الثانية. المفاجآت الموجودة معنا
1: عن جد. شو المفاجآت؟ بس مشان الله يعني أبي كوبون والله.
0: أبي كوبون، أبي سيارة.
1: عن جد احنا رجعنا لكم، كملنا معكم بعد هذا الفاصل الصغير. كنا قبل شوي مع مدربة ممارات حياتية ريم خوري، كانت عم تحكي انه احيانا الناس بتربط فقدان الشغف باشخاص، وهذا الاشي اللي ممكن يدمر صحتها، لانه مش من الصحة انه احنا نربط الفقدان الشغف باشخاص.
0: طبيعة الاشخاص ما بنقدر نحكي نخفف، بس ما نخفف دائما فقدان الشغف عندنا مربوط باشخاص واماكن.
1: أيوة.
0: يعني تخيلي إذا كان مكان الشغل عندك هو بيخلي عندك فقدان شغف، مضطرة تيجي عليه كل يوم وتفقد الشغف.
1: أنت مبين من نظرة عيونك إنه في لمعة حزن، أنا هيك حاسة. يعني
0: تري موسيقى حزينة
1: منيح إنه أنت تخيل تحط موسيقى حزينة. بتعرف إن أنا ممكن أعمل لك حلقة 6 ساعات بس أنا ببرم.
0: طب أقول لك شغلة هلأ وإحنا بس كانت المقابلة عندك كنت عم بحضرك أنا من برا، بقول له جود مش عارف شو مالي، بتقولي فاقد الشغف. قلت لها هاي الكلمة بتعرف إن هي يعني بتعمل لك اكتئاب.
1: صح.
0: يعني هلا أنتي متضايقة، رجعت الدوام بعد عطلة طويلة، بتحسي حالك لسه مش متأقلمة عليها، بتحسي حالك لسه بدك شوية وقت لترجعي هيك، وغير هيك قلة النوم. فموضوع هيك كلمة فقدان الشغف لحالها بتحسها بداية اكتئاب عندك، فيعني ما بنستخدمها. شو رأيك؟
1: الله يبعدنا عن فقدان الشغف.
0: خلي أروح أحكي لعمتي أنا عندي فقدان الشغف.
1: مصيبة بتنبسط. إذا تعمل يعني تحكي لك يا حبيبتي ليش يا حبيبتي. زي كان يعني في واحدة كانت بتحكي لبنت، يعني عمتها بتحكي لبنت بتحكي لها أنه والله يا عمتو أنت الحجاب كتير حلو عليك، يا ربنا يهديك يا رب وتتحجبي، وأحكي لك إذا بتتحجبي والله لأجوزك ابني.
0: يا الله
1: بكج الأوفر يعني
0: ما شاء الله.
1: يعني هي بعد هذا الأوفر البكج أعطتها إياها، لهلا البنت ما تحجبت. يعني هي أصلا خايفة تتحجب، خايفة تهتدي بسبب هذا الموضوع. بشوف أحيانا الشروط اللي بتعطيهم العمات، لأن العمات أحيانا بشوفوا أولادهم ما في زيهم بالعالم.
0: طبعا
1: شو ما كانوا يعني دائما تحسي عندهم قصة إنه أنا ابني مثلا فيش زيه في العالم، أنا ابني أحلى.
0: هلا كل شوف كل أم الابن غالي عندها
1: صح،
0: بس عند العمات بتحسهم غاليين عندها زاد عن اللزوم. بعدين في دعاوى للعمات ودعاوى للخالات. دعاوى العمات معروفة، الله يبعت لك عريس إن شاء الله، نشوفك ببيتك مستتة إن شاء الله. إذا عندك بنات شو بيقولوا لك؟ الله يعوض عليك بالولد.
1: صح.
0: يعني أنا عندي بنات، يعني محلاهم البنات مثلا. هيك دعاوى العمات. أما الخالات بتكون لا غير، الخالة دائما بتحسها هي أقرب على الأولاد أكثر من العمات.
1: مليون بالمية.
0: دائما فعلا نحكوا الخالي أم
1: يعني. يعني جد أنت لما أنت تعطيتنا المعلومة وخلص رندا كملت، رندا أخذت الموضوع على طول. بحس هذا الشعور كتير حلو. بتلاحظ انه اغلب الخالات بكونوا سناجل بكتير اوقات، بطولوا هم سنجل. الخالات كتير بطولوا
0: حسب اذا كنت كمان انت الكبيرة تجوزي اول وحدة، فبتلاقي يعني اولادك بتدللوا فعلا من خالاتهم. دائما بتحسي فعليا الولد حتى الصغار لين الصغار لو كانت عمتهم قاعدة وكانت خالتهم قاعدة. هلا انا مثلا اولادي بحبوا عماتهم كتير، بس بتحسي هذا الموضوع بيرجع للام. بس الخالة غير.
1: صح.
0: الخالي فعليا غير والله، عدم بتأمني عندك أولادها. يعني إذا بتطلعي بتخلي أولادك عندها بتحسي إنه إيه هم عندك وزيادة.
1: بس كمان العمة يا رندا
0: والله حرام العمة تزعل.
1: يعني أنا رحمة الله عليها ستي يعني كانت دائما يجيبولها الصغار على البيت، فقد ما بعملوا مشاكل أحيانا كانت تربط لهم رجليهم وتعادهم تعملهم تايم أوت. بس عندها غير مختلف، إحنا بيحكونا لف وجهك على الحيطة، لا هديك تربطهم بالكنبات تحكي لهم نص ساعة ممنوع حدا فيكم يتحرك. بعدين كانت تحكينا إذا بنظف الخزاين بعطيكم دينار، نقعد إحنا 4-5 ساعات أنا وإخواني تطلع روحنا إحنا بننظف الخزاين.
0: بس المشكلة إن إحنا هلا العمات هذا الجيل غير، هذا الجيل واعي بتحسيه والأولاد عارفين مثلا أنهم بحبوا عماتهم بحبوا خالاتهم. وأنا صراحة بحس أنه لازم تزرعي يعني الحب بقلب ابنك أنه عادي عمتك يعني ما يعني هو مو عدوتك. صح. بس هذا الإشي إحنا أخذناه من زمان، يعني هذا الجيل عادات والتقاليد تحكي من زمان أنه العمة مش قريبة زي الخالة، مع أنه الخالة قريبة والعمة قريبة. بس سبحان الله هذا الإشي تربينا عليه من أمهاتنا. بلاش تسمعني أمي والله تأكلني هلأ.
1: عن جد هي مش هتأكلك، هي هتأخذ عليك كمان. تحكي لك هون وحدها الخالة تشبه الأم في حبها، وتشبه الأخت في حفظها للأسرار، وتشبه الصديقة في خفتها ومزاجها الجميل. هي الحضن الثاني والحنان الذي لا يطلب.
0: انت مو خالي صح؟
1: لا لا

0: سليم في شغلة، في مثل دائما بيحكوه خذي البنات مصدور العمات.
1: أيوة،
0: يعني البنت تطلع على عمتها، سبحان الله هذا إشي جيني أكتر. حتى بتلاحظ إنه البنات بيشبهوا عماتهم أكثر من خالاتهم.
1: صح صح، في منه هذا الحكي، صحيح.
0: إلا إذا إذا كانت البنت الأم مش كتير حابة العمة، تمام. وإذا البنت مغلبيتها بتقولها أنت طالعة لعمتك،
1: أنت
0: بتعصبها شو، بتقولها أنت طالعة سمرة لعمتك.
1: أنت دائما هيك،
0: دائما مش مربوط لينا الشغلة، مش مربوط البياض مع العمات، لا البياض مع الخالات، السمار مع العمات.
1: أمهات عندهم عقدة في كل العالم مع السمار،
0: ما بتعرفي ليش.
1: أنا والله ما في أحلى من السمار صراحة، حلو، بس أنا أمي عملت لي عقدة منه، فعشان هيك دائما شفافة أستاذة. أنا نفسي
0: فعلا،
1: أنا أمي بكون مثلا بمزرعة مثلا، مضلت معي فيديو كول، شو إن شاء الله عادي تحت الشمس أشوف، خليكي بتضلة. طبعا أنا من الخوف بكون بركض بدور أي شجرة أقعد تحتها، فيعني هذا طبيعي عند كل الأمهات.
0: مربوط، وإذا كنت مثلا جايبة علامة قليلة بالمدرسة كنت أو بالجامعة، طالع ذكائك مش كتير لعمتك. طب شو دخل عمتي شو دخلها؟
1: حتى الطوش بين الزلمة ومرته دائما بتكون كمان على أساس العمات، يعني بتحكي له مثلا، سوري على الكلمة، يعني بتكون طبخة مش زاكي، بتحكي له روح خلي أختك تطبخ لك إشي أحسن. على طول يعني هيك بتزت له إياها، إنه أو مثلا بكون تزعل روح احرد عند دار أختك، يعني فاهمة هيك هاي الشغلة.
0: هاي كتير شغلة بستخدمها، احذر لا اخته ساكن جنبي.
1: فأي رندا شفت قدي قلبها طيب، كل شي بتحكي على الهواء.
0: اي شي بتنفسها رند اختك،
1: خلي اختك تنفعك.
0: بس صراحة يعني العمات هلأ غير، يعني صراحة يعني الامور احسن من قبل، بس دائما بنحكي مربوطين العمات بالاشياء اللي مو منيحة، يعني بتقولي سمرة لعمتها ناصحة، اذا نصحتي اذا طول عمرك نحيفة ونصحتي شهر من الاشهر بتقول لك رايحة جاي عمتك، زي كأنك عمتك ماشي، زي كأنك عمتك جاي
1: حللتها.
0: ما في مجال، ما بتقولك زي خالاتك، لا زي عماتك.
1: خلاص احنا كتير حكينا عن عمات والخالات، خلينا نسمع هيك أغنية مع بعض.

0: يعني بحكم انه كمان جينات الرجل دائما اقوى من جينات الانثى, فلما احكيتي لي المثل تبع قبل شوي
1: خذ البنات مصدور العمات,
0: خذ البنات مصدور العمات, معناها انه فعليا انت بتقدر تعرف انت البنت هاي كيف امورها وكيف وضعها وكيف شخصيتها بناء مش بس على امها كمان على العمه. العمه بتفرق. الحمد لله انا عماتي يعتبروا يعني زعماء مافيا قد ما هم ايش قويات قويين يعني, يعني اشي بخوف بعدين. بحاول ان انا
1: يا رب يسمعوك يا لين يا رب.
0: بس انا كتير بحب قوتهم. ليش؟ لانه انا دائما بكون فخورة باي يعني انثى في العالم بتعرف مثلا دافع عن حقها, بتعرف تاخد حقها, بتعرف تبرم, بتعرف تحل. يعني انا في ناس مثلا قصص الورثة ممكن تحسهم بستحوا لا وخلص واخواني مش مشكلة انا بيهمني يعني تضل الدنيا بخير والصحة بخير. انا لا استاذة لا لا صار يدور على قانون يطلع الورث النص بالنص
1: عشان الحلال والحرام.
0: انت متخيله؟
1: عشان الحلال والحرام.
0: حلال. عشان الحلال والحرام.
1: بعدين لين في زمان كانوا عاداتهم وتقاليدهم بس الشاب يجي يخطب بنت لازم تكون عمتها بالقعده.
0: ليش؟
1: عشان البنت تطلع لعمتها.
0: اشياء حلوه
1: انت تشبهي عماتك ولا خالاتك؟
0: انا بشبه عماتي صراحه. انا مع عماتي, انا بهذاك الطرف. خالاتي رايقين يعني, انا جهه اهل بابا كثير رايقين وهاديين هيك كتاكيت. خالي واحده انا عندي بس. ما شاء الله
1: شفتي كيف عيونها صارت تلمع.
0: كفي موفيه. ناخذ اتصال. يا صباح الخير.
2: صباح الورد, شو الاخبار؟
0: يا اهلا وسهلا, كيفك؟ شو الاخبار؟
2: تمام شو اخبارك؟
0: الحمد لله. احكي لي انه انت مش عم يعني عشان انا صرنا ساعه نحكي عن العمات.
2: لا لا عم وخال.
0: عم وخال كمان.
1: سلام.
0: طب احكي لي مين الاقرب لقلبك, اهل الوالد ولا اهل الوالده؟
2: اهل الوالد.
0: اهل الوالد. بتقدر تعلي صوتك شوي ما عم نسمعك.
2: اهل الوالد بحكي.
0: اوكي طب ليش؟ احكي لنا ليش.
2: لانه بشوفهم اكثر واقرب وبيشتغلوا واقرب علينا وكل شيء.
0: طب ليش ليش الناس بضلهم يحكوا انه العمات قوايا والعمات بيعملوا مشاكل والى اخره, مع انه انا ما بشوف هيك. انت شو رايك؟
2: لانه الابو بحن لاخته عشان
0: هيك. بدلع اكثر يعني.
2: ايوه
0: مظبوط. طب شو كان شعورك اول ما صرت خال؟ حسيت بالحزن ان انت صرت خال وكبرت وصار في اصغر منك؟
2: لا بالعكس صار
0: بسطت
2: حلوه.
0: صحيح. طب اخر سؤال خاص كثير سالته. قديش عيطت الاطفال بالعيد؟
2: خمسات.
0: يا عيني والله هذا
1: مش عصافير.
0: هذا خال معدي. سعد صباحك. يا اهلا وسهلا فيك.
1: خلينا نطلع فاصل ونكملين معكم.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع, ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري, ملتزمون بالتفوق.
6: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير, اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي, كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: بعماتك أكثر. أنا هيك حاسك.
1: في دراسة هلا قرأتها يا رندا. أوكي. بس قرب لي الكاميرا عشان أحكي لهم شو الدراسة يا حواري. أوكي. هلا في كل حدا في العالم عنده طريقة نوم معينة. بس في ثلاث طرق نوم. بيحكوا لك الناس اللي بتنام وبتكون حاطة إيدها هيك مثلا تحت رقبتها, هاي من الناس اللي بيكون عندها تعب نفسي حاد وبيكون عندها أرق وبيكون عندها مشاكل, ومن الناس اللي عندها ضغط نفسي حاد. فبتكون هاي النوم هي النوم المريح لإلها عشان بتخلي فيه نفس أحسن وبتخلي طريقة النوم أفضل. هاي الدراسة الأولى. أما الدراسة الثانية بتحكي الناس اللي بتنام على إيدها زي هيك, فهي تعتبر من الناس اللي جدا بتفكر ليل نهار, زي ما بيحكوا الناس اللي عندهم فرط تفكير وما بيقدر يوقفوا تفكير, وهدول الناس بالعادة بيكون عندهم الضغط النفسي أقل من الناس اللي بيناموا بهذيك الطريقة. أما الطريقة الثالثة فبيحكوا لك الناس اللي بيناموا على صوت بيانو, صوت مطر, صوت قصص, صوت أي إشي في العالم, صوت أغاني, يعني كل هاي القصص مثلا بيكونوا متعودين على صوت التشويش. في كتير. أنا مثلا بنام صوت بيانو. طبعا يوم خميس وجمعة لا غير الوضع. بدنا أحكي لكم شو شو الموضوع. أنتي كمان يلا حكي لك.
0: أنا لا أنا انبسطتي. أنا بنام على صوت التشوار.
1: أكمل لهم معلومة. هدول النوعية الثالثة من الناس اللي بيناموا على هاي الأصوات, هدول بيكونوا متعودين هم صغار أصلاً إنه دائماً بيكونوا بسمعوا أشياء, فبيكبروا عندهم نفس هاي القصة. ما تحسس بتنامي عيد واحدة من السبب شوي بنحكي هسا بطل عاجبك الحكي. أنتوا كيف بتناموا؟ كيف بتناموا أنتوا؟
0: طب أقول لك شغلة.
1: إيش تاني هاد شكلي؟
0: لا والله لا. أنا مبارح قد ما أنا كنت نعسانة نمت على إيدي هيك تمام.
1: الصبح لقيت الخاتم.
0: الصبح كانت ايدي معلمه هيك اربع اصابع
1: زي ما هي.
0: صبح اجيب الثلج وصرت احط ثلج انه بس تروح ما راح.
1: طب كنت لابس خواتم؟
0: لا لا بدون خواتم
1: الحمد لله. اسمعي بتصير احيانا انت بس انت الساعه 8 نايمه انت ما شاء الله.
0: امبارح نمت الساعه 8.
1: طب شو تعبانه كيف قدرتي؟
0: نمت يعني خلاص مش قادره نعسانه. شفتيني امبارح انت
1: كان يسدوا الاقرع عشان حواجب بسالها كيف نمتي تخيلوا لاي درجه.
0: طيب خلينا نحكي يعني كمان على موضوع الخالات والعمات نرجع.
1: يلا, يلا. العمات كيف بيناموا؟
0: العمات كيف بيناموا؟ العمات بيناموا تس
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: لا عن جد هلا دائما احنا بنحكي الاولاد دائما قريب من خالاتهم لانه احنا بحكم انه بنشوفهم اكثر انه دائما هم مع الام, ودائما الاولاد صراحه بصف يعني
1: صف الام بتحبش تروح عند اهل.
0: لاحظي الاولاد الاولاد. اما البنات البنات هي بتحب عمتها بتلاقيها
1: صح
0: لانه هي بتحب ابوها لانه البنت بنت ابوها, فبتحس البنت لعمتها لعمتها بس الولد لخالته.
1: هيك انت بتحسي؟
0: انا بحس والله انا اولاد الاثنين بحبوا عمتهم يعني الاثنين بحبوهم بحبوها اكثر. يعني بقول لها دائما انا دائما بياكل عندها إشي وبياكل عندي إشي, فبقول له انا مين اسكى؟ بقول لي عند سماح اسكى.
1: يعني احكي لك كمان رندا بحس هذا الصراع ما بيوقف تبع مين بتحب أكتر عمتك ولا خالتك. دائما هذا السؤال بتسأله العمة لأي حفيد موجود بالعيلة إنه أنت مين بتحب أكتر مين هذا, يعني بتحسيهم بتحسسوا من هاي المواضيع. بس الفكرة بحس ليش اللي ممكن يكون العمات أقرب, لأنه الأب دائما بحاول يقوي هاي العلاقات والأم دائما من الأشخاص أغلب الأوقات بتحكي له لا تعال نروح على دار أهلي أكتر ما بتحب تروح على دار أهله. فبتصير بينهم هاي القصص دائما ليش هي دائما بتروح على دار أهلها وهو بدوش يروح على دار أهله.
0: تشوفي فرحته
1: إلا بعض الناس طبعا عايشين غير عن كل العالم أنا ما بعرفش يعني أنا
0: بتشوفي عنا بتشوفي كيف أنت بس تروح عند دار أهلها كيف عند دار أهل زوجها كيف. يعني بتكون قاعدة وبدها ثلاث ساعات تتجهز أما عند أهلها ثلاث دقايق بتكون جاهزة
1: أكسمام بدلبس الذهبات. بدي ناخذ اتصال.
0: صباح الخير.
2: صباح الورد كل عام بخير.
0: وانت بخير يا رب. عرفني باسمك.
2: علاء معك.
0: يا اهلا يا علاء.
2: كيف حالك وشو اخبارك؟
0: تمام الحمد لله بخير.
2: كيف الطاقة عندكم بداية الاسبوع ان شاء الله؟
1: والله شغف مش طبيعي زي ما انت شايف. يعني احنا كل شوي بنحكي للناس لازم يكون عندكم شغف واصحوا دوامكم ودنيا وعالم.
0: عم نحاول بنحاول
1: والله ما في احلى من العطلة. ما في احلى من العطلة.
2: طبعا انت طفيت الشغف في العمات والخلات, طفيت الشغف في المواطنين كلهم اللي بيكرهوا عماتهم وخلاتهم.
0: طيب انت مين بتحب عماتك ولا خلاتك؟
2: والله انا لا بحب هدول ولا هدول.
1: باخذ الشغف شحنا
2: مريح راسي منهم انا
0: ولا اشي. ما مش قريب لحدا معين لعمتك لخالتك؟
2: للأمانة انا للأمانة الاشي الوحيد اللي بطفي شغفي في الدنيا كلياتها للأمانة إذا والدي أو والدتي حسيتهم زعلوا مني للأمانة.
0: يا سلام الله يخلي لك ياهم يا رب ويبعد الزعل عنهم.
1: يعني أنت اللي بزعل أهلك بزعلك أفهم.
2: طبعا أكيد اللي بمسهم بمسني
1: واللي ما بيحبوه أنت مستحيل تحبه.
2: مستحيل
1: هذا الصح.
2: يعني عندي امي مثلا ما بتحب عمتي، في عمي من العمات ما بتحبها، انا مستحيل اطيقها، مستحيل اشوفها.
1: شايفه ابدا.
2: اه لما تيجي تحكي مع اختي بتقولها شبه عمتي، سبحان الله.
1: عن جد مليون بالمية. طب بصير عندكم تهديدات بالبيت يعني بين الوالد بالوالدة؟ إذا مش عاجبك روح عندر مثلا أختك، ولا ما بصير هيك قصص؟
2: لا لا لا،
1: لسه الأمور تحت السيطرة.
2: سيطرة مسيطر الوالد.
1: الله يخليلك
0: صباحك.
1: الله يخليلك يا أنت بألف خير.
0: شايفة عم نرجع نحكي إنه موضوع حب العمات راجع للأم،
1: هو أكد على موضوع إنه الوالد مسيطر. هلا إذا الوالد مسيطر كله بحب كله، مش مشكلة.
0: هو الموضوع لازم نحكي للأمهات، يعني حاولي إنك تخففي من على العمات. العمات مناح عادي، زينا زيهم ولا شو؟
1: صح، زينا زيهم. حبيت الجمع.
0: يعني عمتك مو تس، يعني عمتك مو حية زي ما بيحكوا، هم دائما بيحكوا ان عمتك حية، عمتك تس.
1: هاي الصورة النشنة على السوشيال.
0: لا والله يا فعليا دهلا صاروا يعملوا انفلونسر فيديوهات عن موضوع العمات، كيف بعدوا العمات وكيف بناقشوا وكيف بيحكوا انه ما بيزورنا وكيف بس يروحوا على حفلة، فصار محتوى حتى العمات صارت على السوشيال ميديا محتوى.
1: والله اخوكي ما اجاني غير بفترة العيد. والله ما شفناه.
0: والله يرمي 5 ليرات.
1: والله 5 ليرات ولا لما بيروح عند اخته الثانية بداية.
0: رحت اعطيتها لابني وهو طالع.
1: خلينا نسمع مع بعض هيك اغنية جميلة.
0: قبل الاغنية شو رايك نذكرهم بارقام البرنامج أكيد. ونسألهم انتو بتحبوا عماتكم ولا خالاتكم؟ 0784 6 3 1.

بتعرف شو قصتك معنا انت؟ كل ما تشوفنا مستجمين ببناديك تعالى بايش بتغير لنا المود. خلينا مبسوطين على بناديك تعالى. بناديك يا طيب استاذة راحت تركتني في حالي. طب خلينا نشوف مع بعض هون بنحكي لنا عن موضوع العمات. بحكولي في دراسة بتحكي انه الناس او بالعادة الاطفال بيميلوا لا العمات بنسبة اكبر 40% عن الحب اللي بيعطوه لا الخالات. هاي طبعا دراسة مؤكدة بس اخر مرة كانت ب 2024. بس كيف بيعملوا هاي الدراسات؟ انا احيانا بكون صفني انه بدأوا يسألوا الناس بتحب اكتر عمتك ولا خالتك. بعدين ما حكينا عن تليفون العمة ايش بيكون فيه. تليفون العمة بتحسي فيه 25,000 صورة بس للاحفاد. بس احفاد ومماسك احفاد ومماسك وابنها الكبير طبعا وهو نايم وهو صاحي وهو غافي وهو اول يوم حكى فيه اول يوم تنفس فيه. ما اختلفنا هذا ابن الكبير له البوم لحاله. بس

0: بس كلياتها صباح الخير مع هذا فنجان اللي بيكون عليه فنجان عليه عصفور، الوزده اللي بتحكي يسعد صباحك يا حلو، فيديوهات القهوه هاي اللي على الشبابيك
1: صباح الورد
0: صباح النور، جروبات اللي هي تحفيظ القران، جروبات العائله السعيده، جروبات اللي هم الكناين هذول لهم لحال،
1: هذول النميمه،
0: جروبات النميمه، هذول اربع جروبات بتكون موجودين على التليفون لا مجال سواء العمه او الخاله. اما بالنسبه لالبوم الصور فبيكون اغلب احفاد او الابن الكبير، اما يعني باقي التفاصيل هم ممكن تخلف 13 بس هو فيش غير اول واحد يعني مبين عنده على الصور. واي حدا بيجي طبعا احلى إشي بالعمات دائما لو استمتاعهم بالاشياء البسيطه، بتكون قاعد جنب مثلا حدا من قريبها، شوفي ما شاء الله ما احلى حفيدي، شوفي ما احلى ابني، شوفي شوفي شوفي، دائما بتدور له على احلى واحسن عروس، عشان هيك اكثر واحد بطول في العالم ليتزوج اللي هو الابن الكبير لانه ولا إشي بيعجبها، بعد ما يتزوج ينفق كله بينفق.
1: لين على موضوع الزواج عم بقرا فيه هلا في قصه بقول لك عمي حضرت عرس ابن اخوها متنكره، صار بيناتهم خلاف، صار بيناتهم خلاف بين العمة والأب ومنحها تحضر عرس ابنه، فهي كانت كتير حابة تحضر عرس ابنه، فراحت لبست عباية ونقاب ودخلت على العرس وحضرته كامل بشكل كامل، وآخر الحفلة شو عملت؟ طلعت على اللوج، هو ده اسم اللوج، عشان تتصور معهم، رفعت النقاب على الصورة اوف عشان يشوفوها انها حضرت. فالعريس كتير انبسط انها هي يعني اجت وشافها، بس العيله كلها صار في ماتم مشكله بالعرس نفسه وروحوا.
0: والله ما بطلع لهم بكفي انها عملت خير واجت حتى وهم مش عاجبهم.
1: صح
0: يعني انا بحترم هاي الشخصيات صراحه، اللي ما بفرق مع حكي الناس، المهم انه
1: بس قد ايه حلو انها هي تنقبت ولبست نقاب وعبايه وحضرت الحفله كامله بدون ما تقرب. يعني احنا عندنا قدره خياليه اذا بدنا اشي صراحه،
0: انك يدهن عظيم استاذ
1: اسمي، وعلى اللوج على الصوره رفعت النقاب
0: اوف.
1: يعني صراحه العمه بدها تحضر الحفله، بدها تحضر الحفله
0: بعدين الصور تبعت العرس، هاي كمان قصه ثانيه.
1: يا ويلك يا ويلك اذا ناديتي خالتك قبل عمتك يا
0: وفي
1: ويلك.
0: المنافسه هاي اللي بتكون مثلا تخيلي بس يكونوا متجوزين قرايب اللي هم التنتين اخوات، مثلا ابن هاي ببنت هاي اللي هم العمات التنتين متجوزين، ابن العمه ببنت العمه مع بعض متزوجين، منافسة الفستان اللي بتصير بالعرس هاي إشي تاني، كل واحدة لازم تطلع هاي إليزابيث وهاي باتريسيا، فشي إشي طبيعي فاهمكي، والتسريحة اللي بدها تكون منفوشة والهاي لازم فستان الأحمر وهي فستان برتقالي،
1: رايحين كلهم على نفس الصالون
0: نفس الصالون بيكون فاهمكي، فستان أحمر وبرتقالي بتقعد تشيك هاي أي صالون رايحة وهاي من وين جايبة فستانها وهاي قدي لابسة ذهب، ما عندهاش مشكلة تخلط الذهب روسي مع ذهب عادي
1: الدهب.
0: ولا إنها
1: حرب، لا حرب الذهب أكتر من صورة لين
0: بالحركة المشهورة تبعتهم
1: هاي.
0: يعني
1: حرب الذهب مستعدة تروح تنزل وتجيب ذهب روسي فعليا وتخلطه مع الذهب العادي عشان تبين ان هي محا ذهب اكتر، اذا حكيت لها ما شاء الله ذهباتك جداد والله جاب لي اياهم عشان قبل فترة
0: صح، حتى لو حكيت لها ما شاء الله بتحكي لك احكي ما شاء الله،
1: احكي ما شاء الله. لا في شغلة تانية هاي العادة كتير موجودة بتقول لك اطلعي على اضافرك
0: مالهم،
1: طلعي اضافرك، اذا انت اذا حكيتي لها عن ذهبك بتقولك طلعي اضافرك، ليه؟ بقولك اذا طلعت على اضافرك ما بتحتديها. هاي الحركه عند العمات
0: والله ما بعرفها،
1: انا بس بنوه اذا اي حدا قال لك طلعي اضافرك بس قلت له شيء حلو هذا عشان ما تحسديه، احنا بنهد النفوس.
0: بس بش اطلع اضافري حاليا صراحه، يعني انا نفسي اصابعي بعد اللي شفته. سعد صباحكم، كملين لسه معكم، خلينا نسمع هيك مع بعض اغنيه ونطلع بعديها فاصل.
1: يلا.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
3: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعه عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر.

0: لكم بعد الفاصل. أكيد لسه مكملين معكم. ناخذ اتصال. يا صباح الخير.
1: ألو. صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا. كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين. كيفك أنت؟
0: تمام. أنت هادي ولا حزين؟
1: أنا؟ أهدى مني ما في.
0: أهدى منك ما في حس.
2: باي من صوتك.
0: طب سؤالي لإلك. سؤالي لإلك. مين بتحس أهدى هيك وأروع؟ العمات ولا الخالات؟
1: لا الخالات.
0: الخالات. يعني أنت مخول.
1: آه.
0: أيوة. طب مين بتحب أكتر؟
1: مين؟
0: إيه؟
1: طبعا أهل أمي.
0: أهل. بعدين هو بتحسيه صريح زيادة. يعني ما في مجاملات.
1: أنا بحكي لك شغلة. أنا هدي اللي حكيت معك امبارح.
0: ما أنا بعرف. أنا عرفت من هدوءك إنه وآخر إيش شكيت لنا عن البيت صح؟ آخر المكالمة.
1: شوفي أنا من النوع الهادي كثير والله.
0: أوكي.
1: وصح إني عصبي بس اللي بعصبني بعصب عليه.
0: بس قلبك طيب. عصبي وقلبك طيب.
1: أكثر حدا بعصبني بالدنيا كلها مراتي.
0: أي مثال الله مستدي زهقت هالمرة كل مرة ما تعصبني ما تجنني.
1: اللي أنا بحبه بموت فيها.
0: الله يخليك.
1: صعب تغلبني وبتعصبني بس بموت عليها.
0: هذا بعد مبارح شكلك ما أخذ لك بهدلة مخيفة بعد. بعد لما إذا أنت تحت التهديد أغمز.
2: هي كانت سامعة.
0: كانت سامعة مبارح بس اليوم رجع إيش حصل لها الغلط.
1: لا مش لها
0: الله يخلي لك ياها. طب ايش الاحلى الواحد يعيش مع حدا هادي ولا حدا فرفوش؟
1: لا فرفوش.
0: ما ولا لازم يكونوا عكس بعض صح؟
2: طبعا
0: خلاص احنا سالناك كثير. هاي صارت بودكاست استاذ. يعطيك الف عافيه. سلم لي على العائله
1: ان شاء الله.
0: يا اهلا وسهلا.
3: واللي بيحصل لي
2: كلهم بيحكوا معنا عم بيقولوا لخالاتهم اكثر مع انه العمات مستحيل تنسى عيد ميلاد ابن اخوها او بنت اخوها. دائما بتعيد عليكي اول وحده ودائما بتحب تشوفك باحسن الحال وفعلا بس بتدور لها عروس وما تروح على حفلات على مناسبات.
0: بس رندا بتحس ما الشغلة اللي حكيتيها هلا
2: العمات
0: انه العمات غير هاي الشغله كمان تراون انه بتلاحظي انه جهه الام جهه الام فيعين وجهه الاب تحسيهم دائما هيك يعني ستريت اكثر بكثير قصص يعني بيكونوا حزمين اكثر بهالقصص.
2: ليه؟ لانه امك ما بتخليهم يشوفوك غير باحسن حال. يعني ممنوع انه عمتك تعرف عنك إشي.
0: صح.
2: ممنوع عمتك تشوفك لابسه لبسه مش كتير ضابطه. لازم تكونوا باحسن حال عشان يحكوا ايش عرفت تربي.
0: ولا بدنا اسمعك. في شغله كانت امي دائما تعملها كل ما اروح على بيت عمتي تيجي تحكي لي لين هلا بس تقعدي مع عماتك وبنات عماتك مش تحكي لهم كل شيء بصير بحياتك واسرار العيله تفضحيها. لا خلص بالاشياء اللي بتعرفيها خبيها وتفضحيش امورك لانه هذول بيمسكوه عليك ما ماسك. فسوت لي عقده انه انا عقد ما بحكي بس انا ممنوع احكي
2: بضطر
0: اني انا اضلني طول القعده ساكته بس بسمع وبتسمع وبنقي الاخبار. يعني هذا زمان بس هلا لا خلص
2: لازم اذا كانت غريبه خصوصا على العائله مش ماخذين قرايب يعني لازم اولادها يكونوا على سنقه 10
0: صح
2: عشان يحكوا الغريبه عرفت تربي.
0: ما بتجيبي امثلتك رند
2: مشكله بحبها. المشكله لك شغله اني انا ما شفت عماتي.
0: ما انا بعرف يعني انت الخبره اللي عم تحكي فيها عن العمات تقولي يعني حسيتني جنبهم
2: ما شفت عماتي يعني انا بس مولدت الله يرحمهم يعني كانوا متوفين فانا ما شفت عماتي فانا ما عشت بهاي اللقطه.
0: هاي اخسر قصه حزينه بالحياه.
2: بس بسمع يعني اخواني الكبار كانوا عايشين هذا الاشي.
0: اوكي. يعني الله يخلي لكم اهلكم عماتكم خالاتكم. بالاخر احنا ما بدنا ننشر الفتنه. الواحد لازم يحب اهله سواء من طرف الام طرف الاب بس كل واحد له محبه مختلفه وله طريقه مختلفه. صح احنا ما خلينا شيء بنفسنا وحكينا بقلبنا بس يعني هاي الشغله موجوده بكل عائله بكل بيت وبكل يعني الام دائما بتنبه والاب دائما بحب يعرض قدام العائله انا عملته انا سويت وبروح عند بيت عمته مثلا ممكن يكون دافع 100 بخليهم 1000 يعني معروفه هاي وبس الواحد ينطر بحكي الله كيف صار زي هيك ما انت كل شيء بتضربه بعشرة ما طبيعي انه يصير معك 1 2 3.
2: بدنا لين لو سمحت اليوم اجانا ضيف على الاستوديو حسن زازا يعني
0: تحية كبيرة لأستاذ حسن يعني في استثناءات أستاذ حسن
2: في استثناء حسن بحب عماته.
0: حسن بحب الكل. حسن من القلوب جدا نظيفة. وبتعرفي اللي قديش انا بشتغل مع حسن من 2001 صفنا
2: صار 2000 وقد
0: ايه حط اغنيه قبل ما تبلش تردها بسرعه
2: قد ايه كان عمرها سنه

0: في استثناء يعني تكمل المكالمة لأنه أجتنا اتصال هاتفي من أمليم بتقولها خلاص يلين على الهواء فضحتي عماتك.
1: ماما حبيبتي يعني بتعرفي بس ايش الشغلة الحلوة لما تكون العلاقة ما بين الام والعمات حلوة
0: حلوة فعلا
1: عن جد يعني بهيك العمات سكر العائلة. شوفي قلبنا القناة تردد القناة تغطي العمات هم سكر الحياة فعلا
0: فعلا اذا كانت العلاقة حلوة فهي بترن عليها بتشكيلها من اخوها يعني بصيرت كده شايفة اخوك شو عمل معي شايفة اخوك شو سوالي ما جاب لي ما طلعني ما سفرني.
1: طب شو هيك العمات اللي بيعملوا تهديد دائما لا يعني بيمسكوا الكنة بضل يحكوا لها والله اذا انت بدك تضلك تعمل مشاكل بجوزة. لا جوزه
0: بجوزه
1: بجوزه
0: جوزي
1: جوزي جوزي اذا بتقدري جوزي اذا بتقدري جوزي ولا شو رايك يا ابو خالد صح ولا لا
0: مع الجو انا حكيت من بجوزه ابو خالد
1: لا هو بيكون ما شاء الله الاب عمره صار 67 سنه يعني
0: هو يعني خلص بياخذوه بياخذوه
1: عادي هلا بلاقي له عروس عشرينيه بلاقي له عروس عشرينيه هذا التهديد المستمر يعني اصلا هي فارقه ما هي شو صدها متى تخلص بتكون
0: هي فعليا الام بتكون هيك جوزي شاطره وجوزي
1: عن جد تحيه لجميع الاشخاص اللي عم بسمعونا اكيد لسه مكملين معكم يعني احنا هلا وصلنا تقريبا بالخمس دقائق الاخيره من برنامجنا لليوم
0: خلينا نشكر عماتنا
1: حكينا كثير عن العمات والخالات
0: خلاص خلينا نحكي لهم انه احنا بنحبهم كثير انت خصوصا لانه عماتك
1: ما عندك عمات
0: انا اقول لك عماتك انت موجودين
1: تحيه كبيره لعماتي بحسكم احيانا طالعين من مسلسل الحفره ما شاء الله يعني انا متاكده انه هذا التكتيك اللي انتم بتشتغلوا فيه مستحيل يكون تكتيك طبيعي ولكن انا فخوره جدا فيكم لانه انتم تعتبروا من سيدات المجتمع اللي زي ما بيحكوا
0: الراقي
1: طبعا اللي بيعرف يحل الامور برواء وبسهوله وخلص تهددوا امي بتكون جوزوا ابوي والله امي زهقت طلعت روح
0: انا كمان خليني اوجه تحيه لعمات ولادي انا ما عندي عمات بس حمات اولادي انه احنا بنحبكم
1: تحبيهم
0: يا تس
1: يا بلشنا التستس هاي بلشنا التستس قبل تعرف الكذبه من ايش
0: مشكله عندك شغله اني انا بحكي انا بحكي لها دائما بس اعيد عليها باي شيء او ان عليها بحكي لها عمته التس لدرجه انه اولادي صار يحكوا لها عمته التس فهي خلص هي عارفه انا يعني بحبها
1: بعدين في شغلة نسينا نحكيها والأخيرة إنه بالعزايم مثلا بعزومة رمضان تخيلي لا سمح الله تعزميهم عيش فيه زجاج
0: يا عيب
1: انت عندك مصايب أو عندك مشاكل أو أنت يعني أنت مش أنت برا دفتر العيلة أصلا هلا أنت تعتبري طالق
0: عزمنا على زجاج كأننا ما شفنا زجاج ما حنا متعودين على الزجاج أما لأخوات مرته اللحمة بتكون موجودة
1: بالكيلو بتجيب اللحمة ما شاء الله كل واحد ثلاث قطع كل واحد حط بصحنه
0: بيحة
1: بعدين أحلى شغلة أحلى شغلة اللي والجلدة لخواتك والرأس لإلنا هذا معروف يعني أنت فاهمة هاي ليش المتفقين عليه احنا خلصنا اساسا
0: خلاص كثير حكي على المات
1: رح نسالكم كثير بس قبل ما نخلص انا عشان شفت حركه المايسترو لو سمحت احنا هيك نفهمها هيك معناها ذا اند اوف اس اوكي شفنا لسه ما خلصنا نرجع للي وجد
0: نحكي فعليا اذا رحتي عند مات اخوها راحت عند هاد سالك ما احكي معي
1: انا بس عم بعمل اشي
0: رحت الواحد عند عمته يعني عمتها فبتقول لك اذا ذبحت بتقول لك والله خليت لك اللي عجنب
1: بعدين اسمعي في كتير فيديوهات ضحكتني لما تجيب العيديه لما مش بعيد الاضحى الناس بتضحي فلما تروح مثلا الخوات بين بعض يروح مثلا تجيب لها مثلا لحم بكيس اسود تفرج عليها هاي النظره ومسلم ايديك شكرا متسكر الباب بتقعد تحكي مرحبا من وين لها ما صارت تحكي احنا كنا بنشحد وما شفناش اللحمه وكان نفسنا نضحي من وين لها فالفيديو ايش تكملته انه هي بتفتح الباب كمان مره بتحكي على فكره مش احنا اللي ضحينا هذول جيراننا وجيت اعطيكي بتحكي طيب ماشي بتسكر الباب بترجع بتحكي عاصس متخانقه مع الجيران وبتحكيش معهم لازم يكون في مشاكل
0: الطبخه بتكون لو كانت منيحه لو طبخه اللحمه تخزي يعني
1: لحمة شادة والله ما بتتأكل والله هلأ تبطحوني تعليق
0: روماني
1: مستحيل بلدي بتحكوا علينا
0: هذا ما بسوي بلدي طول عمرهم روماني بقولوا ما بناكل غير بلدي
1: كل هالية ومدهنة لو تشوف المنسف ما
0: بيتاكل
1: خلاص مش مشكلة شو بعرفنا احنا روماني ولا بلدي فالفكرة يا جماعة انه في مايستر احنا مش عارفين
0: عشو بس احنا مش فاهمين
1: الفكرة انه قبل ما نطلع اغنية عن جد وننهي معهم لليوم هاي القصة كلها بتصير بأي عائلة وبأي مكان
0: فعليا
1: بس هاي بسموها سكر القعدة وسكر العائلة
0: إن شاء الله كان يحكي
1: يس
0: طلعنا اغنية ده بنكمل
1: اوكي
0: اغنية بليز

0: هلا معنا اتصال من ام عوني.
1: خالته ام عوني
0: بالضبط. خليها تحكي لنا شو سر كره العمات.
1: لا شو سر حب العمات للاحفاد كمان. صباح الخير خالته عمته. طيب صباح
0: يا صباح الخير.
1: على فكره خالته ام عوني نسيتنا على الخط. هي حطتنا على الطاوله وشو شربت
0: احنا مش عمتك.
1: خالته عم تسمعينا يا خالة. خالة ويا خالة. متأكد.
2: ألو.
1: مرحبا خالته كيفك شو الأخبار؟
2: هلا خالتي أهلين وسهلا وسهلا.
1: شو أخبارك كيف أمورك إن شاء الله بخير؟
2: الحمد لله مشتاقة والله. شو أخبارك؟
1: الله يسعدك مبسوطين
2: سمع صوتك. الله يسعدك يا حبيبتي.
0: صباح الخير خالته.
2: صباح النور يسعد صباحك يا حبيبتي.
0: صباح الورد. احكي لنا
2: خالته. نحن وياكم جميعا يا الله.
0: يا سلام على الحلا.
1: الصوت بس.
2: آمين يا الله.
0: خالته احكي لنا عن موضوع العمات. ليه الأولاد بحبوا خالاتهم أكثر من عماتهم؟
2: والله هذه حاصلة يا خالة.
1: ليه؟
2: حسب ما بتربي الطفل.
1: آه.
2: في خالات أماتهم بكون موظفات. بكون أطفالهم عند خالة عند خواتهم بتعلقوا في الخالة أكثر من العمة.
1: صح بديك بتطلعهم وتوديهم.
2: مرات العمة بتحوى أولاد عيال أخوها أولاد أولادها بتعلقوا فيها كمان زيادة من نفس الخالة.
0: يعني الأساس الأم خالته.
2: الأساس الأم الخالة. أيوة. وهذا مثل بقول لك الماتن لمات عناكل خالات.
1: صح صح حبيت المثل. حبيت المثل.
2: الماتن لمات عناكل خالات.
1: طب طب بدي أسألك سؤال يا خالته.
2: حياك الله.
1: هلأ ليش دائما العمات بيحبوا الأحفاد أكتر من الخالات؟ بحس الحب اللي بيعطوه أكتر من الخالات ولا شو رأيك؟
2: في مثل خليني أقول لك عنه.
1: قوليلي.
2: في ختيارة ابن من التو ابن ابنها بروحوا على الشط. وقعت الختيارة في الشط.
1: أيوة.
2: ابن بنتها قاعد تضحك عليها قالت ابن العدو العدو خطخض البحر علي وطلعني. ابن الحبيب ابن الحبيب الغالية قاعد بضحك علي. ليش العيل ابن الابن أغلى ابن بنتي كويس وبدعي له ما أولادي وأولاد أولادي بس شوف كيف المثل جال. هذا كان قديم أيام صح الصحابة.
1: صح مليون
2: أيام الروم.
0: خالته اكيد عندك احفاد
2: بس يصير قديم.
1: صح يعني يعني هذا المثل بحس بلخص يا خالته القصص من 100 سنه لهلا نفس التفكير.
2: هذا 100 سنه هذا
1: ونفس القصص.
2: طب نفس القصص يا خالتي.
1: طب خالته احكي لنا هيك مثل هيك احلى مثل سمعتيه في حياتك هيك احلى مثل هيك لهلا
2: ببالك. والله الحياه يا خاله.
1: ايوه
2: الله يرجعها للمسلمين.
0: امين
2: ويسر امرهم.
1: يا رب.
2: كل شاب الله يوفقه وبنت الله يوفقها واحنا والمسلمين جميع يا الله.
1: امين يا رب.
2: وايش بدي اقول لك يا خاله
1: حبيبه قلبي يا
2: حياه على الله يا خاله.
1: على الله يا خاله يسعد صباحك يا خاله.
0: طول بعمرك يا رب ويخلي لك احبابك يا خالته.
2: حبيبه قلبي يا الله احنا وياكم جميعا يا الله.
1: شكرا شكرا لك يا حبيبتي. يا اهلا وسهلا.
0: يا سلام.
1: ما بتعرفي الادرينالين عندي قديش بيكون عالي لما اسمع صوت حدا كبير بالعمر.
0: لحظه لحظه
1: يعني فاهمك
0: ايه قادر اسكت لحظه.
1: هيك نكون خلصنا رندا
0: مشوارنا لليوم. بنشوفكم بكره بنفس الموعد
1: 10 لل 12. سعد صباحكم.
0: باي. الجو بده اياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصدر بلاغا بتمديد العمل بقرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام. نتنياهو يقول إنه أمر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات جنوبي إيران. إيران تقول إن غياب الثقة والتغير المستمر للمواقف الأمريكية وأفعال إسرائيل في لبنان تسبب تأخيراً في العملية الدبلوماسية. إيران تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. إيران تقول إن العمل العدواني الأمريكي انتهاك لوقف إطلاق النار ودفعنا لاستهداف مواقع انطلاق الهجوم.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نارية

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عيني.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس، أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصدر بلاغا بتمديد العمل بقرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام. نتنياهو يقول إنه أمر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات جنوبي إيران. إيران تقول إن غياب الثقة والتغير المستمر للمواقف الأمريكية وأفعال إسرائيل في لبنان تسبب تأخيراً في العملية الدبلوماسية. إيران تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. إيران تقول إن العمل العدواني الأمريكي انتهاك لوقف إطلاق النار ودفعنا لاستهداف مواقع انطلاق الهجوم.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مستمرين مع بعض في صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وموقف جديد ومحطة جديدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نتكلم قبل عيد الأضحى وقبل العطلة عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وكيف بدأت قريش تكثف جهودها وتفكر بأفكار يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن فكرة الدعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته بدأت تشتهر. كل قبيلة تأتي إلى مكة، كل جماعة بتزور مكة المكرمة، سواء للتجارة سواء لحج البيت، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام عليهم. فإذا أسلم كان به، وإذا لم يسلم العرب كانت بتحب تتناقل الأخبار، وبيرجعوا لأقوامهم وبيحكوا لهم كان في مكة التقينا برجل يدعي النبوة، فينتشر الخبر في قبائل العرب كلها. والعرب مش كلها كانت أهل شرك، منهم من كان ينتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، زي سيدنا أبو ذر اللي كان يكفر بالأصنام وينتظر نبي آخر الزمان، فلما سمع جاء إلى مكة المكرمة. فقريش ما أعجبها الموضوع، والآن أهل مكة بدهم يحاولوا يقضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته بأي طريقة. وفي هاي اللحظات بتظهر الحكمة، ليش ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله سرا 3 سنوات؟ لأنه بعد 3 سنوات أسلم عدد لا يمكن القضاء عليه بسهولة. يعني لو النبي جهر بالدعوة من أول يوم، كان أي واحد يسلم يتم القضاء عليه، 1 2 3 بعدين بطل حدا يسلم. لكن 3 سنوات أسلم فيها 60 شخص، الآن يستحيل أنه تقتل 60 شخص من مختلف القبائل والأنساب في مكة المكرمة. فصار أهل مكة اضطرارا يبحثوا ويلجأوا لخطط بديلة، خطط تغير مسار دعوة النبي حتى بالنهاية يقضوا عليها. فبدأوا يعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام العروض، والنبي ما انتهى عن دعوته للقبائل. قالوا له يا محمد، شو رأيك نعبد إلهك عام وإنت تعبد إلهنا عام؟ فإذا كان اللي عندنا خير أصبت منه، وإذا كان اللي عندك خير أصبنا منه. فنزل القرآن سريعا بيحسم هاي المسألة، وإنه هذا العرض مرفوض أبدا. وكانت هاي الحادثة تماما سبب نزول سورة الكافرون اللي رح نحكي عنها إن شاء الله في تفسيرنا لجزء عام. والسبب كما جاء في الأخبار والروايات إنه الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف، هذول إجوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وضروري نحكي أسماءهم لأنه في إعجاز في السورة. قالوا يا محمد، هلما نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظ منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون، ما في أعبدك إلهك سنة وتعبد إلهي سنة. بالعقيدة ما في مراء، العقيدة يجب أن تكون، ليش سميت عقيدة أصلا؟ من عقد الشيء يعني ربطه. العقيدة يجب أن تكون اعتقاد 100%، يعني ما بزبط أنا أؤمن أن الله موجود 99%، هذا مش إيمان. ما بزبط أقول إنه ربنا فرض علينا الصلاة لكني شاك 1%، لا، يجب أن يكون اعتقاد جازم، والاعتقاد الجازم هو نسبة 100%. فأنزل الله قل يا أيها الكافرون. ليش ذكرنا الأسماء بالأول؟ ضروري لأنه من إعجاز الآية إنه ربنا سبحانه وتعالى خاطب هذول الأربعة بقوله قل يا أيها الكافرون. وبالعادة ربنا سبحانه وتعالى لما يخاطب الكافرين بيقولهم يا أيها الناس، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. ليش؟ لأنه هذول الناس قد يؤمن منهم البعض وقد يبقى منهم البعض على الكفر، فإذا الله حكم عليه بالكفر وبعدين آمن بصير القرآن في خطأ. لكن الله خاطبهم بقوله قل يا أيها الكافرون، ولاحقا ما أسلم منهم أحد قط. فاللفظ هنا إيش؟ مخصوص لمن فاوض النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إعجاز إنه هذول الأربعة فعلا لم يؤمن منهم أحد. كان بإمكانهم يخطئوا القرآن ويقول ليش رأى القرآن قال لك يا أيها الكافرون، طب هاي أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم لم يفعلوا، وهذا في إعجاز من القرآن الكريم. في محاولة ثانية بيجي واحد اسمه النضر ابن الحارث. هذا النضر ابن الحارث كان من شياطين قريش، وكان رجل ذكي جدا، وكان كثير الأسفار، بيسافر كثير وبيختلط بالرومان وبيختلط بالفرس، وبيعرف قصص الملوك، بيعرف قصص قيصر، بيعرف قصص كسرى. فكان بعد ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجي ويعرض دعوته على الناس ويقعد معهم ويحكي لهم عن الإسلام ويخبرهم عن الله سبحانه وتعالى، ويحكي لهم إنه أركان الإيمان حتى تكون مؤمن يجب أن تؤمن بالله وملائكته، بيحكي لهم عن الملائكة مخلوقين من نور لا يعصون الله ما أمرهم، يطيعون الله تعالى فلا يعصونه، لا يفترون عن ذكر الله، بيخبرهم عن الجنة وأنها نعيم أبدي، بيخبرهم عن النار وأنها عذاب، بيخبرهم عن الرسل، بيخبرهم عن قصص الأنبياء، وبيخبرهم عن قصص الأمم الغابرة اللي كان القرآن العظيم يحكيها. فالناس بتتأثر بكلام النبي لأنه صادق صلى الله عليه وسلم، وكلامه وحي من عند الله فإله تأثير، والعرب كانت تفهم القرآن لأنه نزل على لغتهم. فكان يجي هذا النضر بن الحارث شو بيعمل؟ يقعد مع نفس الناس اللي مر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من قبائل العرب، ويقول لهم إيش؟ أنا رحت على قيصر ودخلت عليه، وقيصر يعامل الناس كذا، وحرب كذا، وفي السنة الفلانية فعل الحرب الفلانية، ويحكي لهم عن أخبار كسرى وكيف إنه لف البلاد، ويحكي لهم في كل بلد قصة. وبعدين يجي بدي يغطي على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم أما أقول خير أما يقول محمد في أساطير الأولين. يعني أنا بجيب نفس القصص، يعني اللي بيعمله محمد معك ترى لا يسلب عقلك ولا يأخذ لبكم، ما يفعله محمد أنا أفعله، بحكي لكم قصص، أنا بحكي لكم قصص. لكنه حاشا صلى الله عليه وسلم، لكنه يكذب بادعائه النبوة، وأنا لا أدعي النبوة، لو بدي أحكي لفعلت. فكان يخادع الناس، وربنا سبحانه وتعالى ينزل فيه آيات. ربنا قال فيه وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والناس تسمع لسيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمع للنضر بن الحارث، وتدرك إنه كلام النبي مختلف، كلام النبي له حلاوة وعليه طلاوة، وأعلاه مثمر وأغدقه وأسفله مغدق. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام ما بيختلف على كلامه أحد، يصل بهم حد الانبهار بهذا الصادق الأمين. شخصية مكتملة صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى وحي من عند الله، فلما يتكلم كلامه عجيب غريب، يسلب العقول ويأخذ بلبها. لما شافت قريش إنه دعوة النبي راح تنتشر، وإنه اللي إحنا قاعدين بنعمله من محاولات لصده ما نجحت، راحوا على عمه أبو طالب. عمه أبو طالب بمنزلة أبوه، وهو الذي رباه، وأبو طالب له كلمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب بحب النبي والنبي بحب أبو طالب. راحوا على أبو طالب وقالوا له يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، قاعد بسب آلهتنا وبكفرها وبقول هذا الأصنام لا شيء، وعاب ديننا وسفه أحلامنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك. واحدة من الثنتين، إما أنك تكف شره وتخليه يسكت أو إحنا بنشوف شغلنا معه. فأبو طالب كان رجل حكيم وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، قالوا لي يا بتخلي بيننا وبينه نقتله أو إيش تجعله يسكت عما يتكلم به. فشو قال له أبو طالب؟ بده يشوف شو عند النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. مش معقول كل يوم قريش يجوا عندي ويتكلموا فيا ويتكلموا فيك، و يعني لا يصدهم عن قتلك إلا أني أخلي بيني وبينهم، بيني وبينك، عفوا، إلا أن أخلي بين يعني بين النبي وبينهم. فينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء ويقول: يا عم. أيوة، الآن النبي شاف أبو طالب بده يختبره، فالنبي وراه عزمه وعهده مع الله، فقال له: يا عم، أترى هذه الشمس؟ قال له: نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك من أن تستشعلوا لي منها شعلة. يعني شو إمكانية أن واحد يمسك شعلة ويولعها من الشمس؟ مستحيل. قال له: يا عمي، لسه لو تشعل لي شعلة من الشمس أهون من أنك تحكي لي هذا الكلام. فلما شاف أبو طالب ثبات النبي العجيب ويقين النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. في محاولة أخرى شو إجوا؟ قالوا لأبو طالب نفس الكلام: إذا بده يتزوج زوجناه، إذا بده مال أعطيناه، إذا أنه مريض مسحور داويناه. قال له: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ما في مجال، الله أرسلني، ما قدرش أقول لا. ففشلت المحاولة الأولى وفشلت المحاولة الثانية، والمحاولة الثالثة تأتي قريش بفكرة غريبة الصراحة، مقايضة، بدهم يقايضوا أبو طالب. يا أبا طالب، هذا شاب منا، عمارة بن الوليد بن المغيرة، معروف من أنهد وأجمل وأكمل شباب مكة وقريش في النسب والجسد والجمال. فقالوا: يا أبا طالب، هذا ابن الوليد أحسن فتى في قريش وأجمل فتى في قريش، فخذه فليكن لك إيش نصرة وسند، واتخذ ولد، افعل به ما تشاء، وأسلم إلينا ابن أخيك. يعني بدلنا، بدنا نقايض، أعطينا محمد نفعل به ما نشاء، وخذ ابن الوليد واجعله لك إيش خادم، سند، ولد، كما تشاء. أيوة، الآن أبو طالب بيعرف إيش ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، فما في داعي أنه أرجع وأنادي النبي عليه الصلاة والسلام وأكلمه. قالوا له: أسلم لنا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق قومك فنقتله، فإنما هو رجل برجل، عم نعطيك الوليد بتعطينا محمد. فنظر إليهم أبو طالب وتعجب من خفة عقولهم وسخافة ما يتكلمون به، وقال: بئس ما تسومونني، بئس المقايضة، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأربيه ونصحه وأكبره وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بذلك، وانفضت المساومة بفشل ذريع. قريش تحاول عدة محاولات وما نفع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكان من تصدر للواء الصد عن سبيل الله ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل. أبو جهل كان يصنف المعذبين اللي بيعذبهم في قريش، فكان هو اللي بيدير ملف التعذيب ويقسم من أسلم مع النبي إلى فئات، كل فئة يعذبها بالشيء اللي بيوجعها أكثر. بيجي لصاحب المكان والنسب في قريش ويقول له لنسفهن حلمك، يعني رح نخطئ رأيك، ولنضعن شرفك، يعني رح تكون فينا بدون نسب. يروح على التاجر يقول له إيش؟ لنكسدن بضاعتك ولنهلكن مالك. أيوة، ما أحد ممنوع حد يشتري منك، أنت آمنت مع محمد لن يشتري بضاعتك أحد. ويجي للضعفاء المساكين الذين لا نسب لهم ولا مال لهم، وكان يغري بهم السفهاء، بيجيب سفيه وبيعطيه مال حتى يعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب والتجويع والتعطيش، مثل سيدنا بلال الحبشي، مثل سيدنا عمار بن ياسر، وكل عائلة تحتها ناس مؤمنة. أبو جهل بيخلي هاي العائلة تعذب هؤلاء المؤمنين، وإذا بدهم فلوس يدفع لهم. ويبدأ العذاب من بني مخزوم بسيدنا عمار وأبو ياسر وأم سمية. شو العذاب كان رح نحكيه لكن بعد الفاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا. حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال الكلام متواصل حول محاولات قريش لصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة الإيقاع بمن أسلم وآمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ العذاب من بني مخزوم، سيدنا عمار وأبو ياسر وأمه سمية أول من عذب في الله. شو العذاب؟ بيخلعوا ملابسهم ويلبسوهم دروع الحديد على اللحم، من أقصى أنواع العذاب. تخيل شدة الحرارة في مكة المكرمة وتلبس درع من حديد على الجلد، عذاب قاسي. الحديد على الجلد في الصحراء، صحراء الجزيرة، ما في حدا بيجهل قديش الحرارة بتكون عالية، وقد تصل لخمسين درجة. في غزوة اسمها ذات الرقاع، يعني استطراد بسيط، كان المسلمين ذهبوا إلى الحرب بظروف صعبة جدا، وكانت الدنيا حر، يعني كانت حر شديد جدا جدا، مسافة طويلة، ومن شدة الحر تقطعت الأحذية، تخيل ذابت الأحذية، فمشوا حفاة عراة حتى سقطت أظافرهم، تخيل من شدة الحر. هذا بفرجينا قديش حرارة الصحراء عالية، بيعطينا فكرة عن تضحيات الصحابة لهذا الدين. احنا بنسمع كلمة صحابي بنقول ما شاء الله، رجل مبارك عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بالنبي وما شاء الله عليه. لا، الصحابي هو إنسان ضحى بنفسه من أجل أن يصل الدين إلينا. الصحابي هو الرجل الذي تحمل العذابات من أجل الله سبحانه وتعالى، عشان هذا الدين يصل لعندي وعندك. الصحابي هو الذي قطع الفيافي والصحاري مشيا على الأقدام حتى يبلغ دين الله لعباد الله. الصحابة هم السبب اللي من خلالهم وصل إلينا هذا الدين. وكان أول المعذبين آل ياسر، من أوائل من عذب بدروع الحديد، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بمر عليهم ويصبرهم ويقولهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويجي أبو جهل الخبيث بيمسك حربة ويضرب بها أول شهيدة في الإسلام، السيدة سمية. يجي أبو جهل وأمسك بالرمح وغرزه في السيدة سمية فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام السيدة المعظمة سمية أم عمار بن ياسر. وهذا فخر للنساء، إنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هي امرأة، وهي خديجة الكبرى رضي الله عنها. وأول شهيدة في الإسلام هي السيدة سمية أم عمار بن ياسر، فخر عظيم للنساء. أما سيدنا بلال فأشهر إنسان عذب في سبيل الله، واللي بيعذبه كان أمية بن خلف سيده، لأنه سيدنا بلال كان عبد عنده، فكان يجرد من ملابسه وبيخليه ساعات مربوط في الشمس وملقى على الأرض. تخيل مين بيتحمل اليوم لو اجت الشمس عليك وانت ماشي بالشارع عشر دقائق ما بتطيق، فمن يطيق شمس مكة وانه يربط فيها ويوضع طول اليوم؟ يجيب الأولاد ويربط سيدنا بلال بالحصان ويقول له يلا امشي في أرض مكة، ويجره في الصحراء في الرمال الحارقة. تخيل شدة العذابات والألم. يجيب صخرة ضخمة ويحطها على صدره، وسيدنا بلال لا يزيد على أن يقول أحد أحد. اتعذب الصحابة في سبيل الله، والحديث شو بيقول؟ أول من أظهر إسلامه سبعة، اللي أعلنوا إسلامهم سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبو طالب، ما بيقدروا على النبي لأنه أبو طالب موجود. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، عنده عشيرة. وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد، درع حديد على الجلد، وصهروهم في الشمس، فما منهم من إنسان إلا وأتاهم على ما أرادوا. قالهم خلص هبل، وأعلى هبل، لكن قلبه مطمئن بالإسلام، إلا بلال. شوف الرواية شو بتقول: فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهانه على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. ليش؟ حتى يصل دين الله لعباد الله. ومن ضمن الناس اللي تعذبت سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه. سيدنا خباب كان تملك سيدة، وكان عبد عندها، وكانت تيجي بالنار. النار كانت يعني تصنع السيوف وبتولع الجمر، وكانت تيجي بالنار هذا الجمر بعد ما تنزع ملابسه وتحط الجمر على ظهره حتى يغمى عليه من شدة الحرارة والألم. لا يطفئ الفحم إلا شحم ظهره، قمة الوحشية وقمة الألم اتعرض لها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتحملوا عشان يوصل هذا الدين. عشان لما نحكي صحابي تستشعر عظمة الصحابة وجهدهم وبذلهم في سبيل الله. خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، ظهره محروق، وقد لقينا من المشركين ما لقينا من شدة شديدة. وبيجي على النبي حبي، مش قادر يمشي مشي صحيح. فقلت له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ردة فعل مفاجئة، جلس واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وبين لخباب أن الدعوة وهذا الدين يتطلب صبر يفوق صبر الأمم السابقة. قال: يا خباب، لقد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، وعاش سيدنا خباب هاي البشرة. قال: يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الدين بده يمر بمخاض، كيف المرأة لما تولد قمة الألام بعدين ترتاح ويأتي الفرج ويأتي الولد. وبعد سنين طويلة من قصة خباب وعذاب خباب، ولما صار سيدنا عمر خليفة للمسلمين، بيجي سيدنا عمر في جلسة له والصحابة قاعدين بيسمعوا لسيدنا عمر، بيقول: وين خباب بن الأرت؟ بيقول له: أها أنا يا خليفة رسول الله. بيقول له: تعال واجلس بجانبي، تعال اقعد هون. وبيقول له: هذا مقامك بين الناس. والناس بتسأل: ليش خباب؟ يعني شو صار مع خباب؟ وسيدنا عمر شو بيقول له؟ يا خباب، اكشف عن ظهرك، اكشف عن ظهرك. فقال لهم ايش؟ انظروا، هذا خباب. من أراد أن يعرف شو خباب وشو خبل الدين، هيو خباب. فيكشف عن ظهره وإذا به بقع بيضاء كبيرة مكان الحروق، تشبه البرص اللي كان يحرق بها ويعذب بها بيوم من الأيام. وهو بيذكر الناس كيف راح، إيش يعني بيذكر الناس، بيقولهم كيف إجيت على النبي وهو متوسد بردته، ما أستطيع المشي من العذاب، حتى جلست بين يديه وقلت له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ مش هذا الأوان إنك تدعي ربنا إنه يأخذ قريش وينصرنا عليهم؟ فقال له النبي لا، بدك تصبر يا خباب. وبالفعل أتم الله تعالى هذا الأمر، وصار أو سار الراكب من صنعاء إلى حضرموت وإلى مكة وإلى المدينة وإلى كل العالم لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. اللي بيعلن إنه مسلم ما بيخاف، لأنه هذا دين انتشر ومشى وفشى. أيوة، الآن لا تخاف أن تقول أنك مؤمن، وما بتخاف أنك ترفع النداء، وما بتخاف أنك تكبر الله سبحانه وتعالى، وما بتخاف أنك تصلي أو تعلن توحيدك لله سبحانه وتعالى، ولكنكم تستعجلون. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وعشنا الأمان اللي كان سره تعب النبي صلى الله عليه وسلم وتضحيات الصحابة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. نختم حلقتنا في العبرة من قصة سيرتنا للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبتنا إله. أول عبرة بناخذها العرض المغري والرد القاطع. بيستوقفني جدا الرد الرباني الحاسم على الشبهة والمساومة اللي ألقتها قريش بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام، لما قالوا له إيش؟ نعفو عما تقول فنعبد إلهك عام وتعبد إلهنا عام. للوهلة الأولى قد يبدو العرض ممتاز، لأنه لا أحد يدخل الدين وبيتعرف أحكامه إلا يندمج فيه ويحبه، لكن الله تعالى لا يرضى بالمساومة على هذا الدين. هذا الدين ما في مساومة ولا في مجاملة، هاي عقيدة، والعقيدة لا تقبل التجريب أو المساومة. فنزل الرد الإلهي الحاسم والصارم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، في نهاية السورة. فقطع الله الشبهة من جذورها، وما ترك مساحة لا للتلاعب أو للتنازل، لأن بعض الأفكار اللي بتبدو منطقية في ظاهرها هي في حقيقتها هدم لأصول هذا الدين. لذلك هي عبرة إلنا، أنه لا تتخلى عن أصول دينك. شيء حرام تقول يلا اليوم مش مشكلة، ما هو عشان عرس، والله نخلع حجابنا وعادي نظهر، ما هو اليوم حفلة خلص، ما يلا عرس، حط راسك بينها الروس وقول يقطع الروس. لا، الحلال بين والحرام بين. العبرة الثانية، لا تترك شبهة في قلبك. لما تلقى في طريقك شبهة أو تساؤل حول الدين أو موقف من مواقف السيرة النبوية، مثل زواج النبي من السيدة عائشة أو وجود الشر في العالم أو أي أحكام أخرى، إياك تستهين بها أو إنك تتركها في قلبك حتى تكبر وتصير عملاق يطفئ نور إيمانك. اليوم ما أكثر الشبه حول الإسلام. للوهلة الأولى لما تسمع شبهة في الدين بتقول إيه؟ آه والله مشاكل الشر حول العالم، ليش ربنا ما ينقذ المسلمين ويخلصهم من اللي هم فيه مع انهم على حق؟ بما انه الله بيعلم مصيرنا، شو الحكمة من خلقنا؟ ما انه الله بيعرف اني انا على النار او على الجنة، ليش الله خلقنا اذا؟ لازم تعرف اول شيء انه ما في سؤال ممنوع في هذا الدين. اي تساؤل في الدين، وانا اجزم واتحدى كل سؤال في الدين له إجابة، وإجابة منطقية وعقلانية يطمئن إلها الإنسان وبرتاح إلها، يرتاح إلها الإنسان العاقل. وإذا ما فهمت شيء، سمعت شبهة في الدين وما فهمتها، لا تتهم الدين بل اتهم نفسك. مش هذه بتكرر معنا كل يوم، كل واحد منا هو خباب بحد ذاته لما يتعرض من الفتن اليوم في الحياة. اليوم في خيارات سهلة لكنها تغضب الله سبحانه وتعالى، فأنت بتحمل الجمر الألم مقابل أنك تكون ثابت على مبادئك. أنت قدوتك في هاي الطريق سيدنا خباب رضي الله عنه. اليوم كثير في ناس محتاجة، وما بينه وبين الفرج الظاهر اللي هو بفكره فرج إلا أنه يروح ويأخذ قرض ربوي، يشتري بيت يسكن فيه، يشتري سيارة أو يحسن وضعه المالي، فبيروح بيأخذ الربا. هذا ما عاش معنى الثبات على الدين. أيهما أعظم؟ ما أنت فيه اليوم من حال، ولا ما عاش سيدنا خباب بالأرت رضي الله عنه لما كان يوضع الجمر على ظهره هو متمسك بدينه؟ فاختار الطريق اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه في النهاية راح تكون سعيد زي ما كان سيدنا خباب سعيد، وراح تبشر زي ما بشر سيدنا خباب رضي الله عنه. اليوم في كثير موظفين بيقدر يمشي معاملة وبيقدر ينهيها، لكنه بيتباطأ. ليش؟ بده رشوة. وفي كثير ناس تسقط للأسف بهاي الخدعة وهذا الحرام. لا ترضى وخلي المعاملة تطول شوي وجيبها من هان أو من هان ربنا بيسرها، لكن لا تدخل بالحرام حتى تمشي أمورك وتستعجل معاملتك. وخلي قدوتك في ذلك سيدنا خباب. اليوم البائع لما يغش في البيع ما عاش معنا سيدنا خباب. لما تكون تاجر أو بائع وتستطيع ببساطة إنك تخفي عيب في البضاعة أو تبالغ في مدحها حتى الناس تظن فيها إنها ممتازة، لأنه هذا بضعف ربحك وبسهل بيعك. لكنك إن أنت في ناس سيده وقدوة سيدنا خباب بيختار الصدق، ببين العيب ولو قل الربح أو انصرف لزبون، لأنه يضع النبي عليه الصلاة والسلام أمامه والله تعالى من فوقه وسيدنا خباب إمام إله. اتذكر دائما إنه القلوب والأموال والأرزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وما ترك عبد شيئا إلا عوضه الله خيرا منه. زي سيدنا إبراهيم، من أيام في موسم الحج كنا نتكلم عنه، سيدنا إبراهيم ترك ابنه لله. يا رب بدك ابني، هذا ابني، وبذبحه وباشر بالذبح سيدنا إبراهيم، لكن الله تعالى عوضه خير من الذبح وعوضه خير من أن يقتل ابنه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. لما تثبت على قيمك وترفض الربا والرشوة والغش رغم من إغراءات الدنيا وحاجتك للمال، لابد أن ربنا يجبر بخاطرك ويبارك لك في القليل، ويعقب هذا الصبر عزة، ويعقب هذا الصبر بركة في الرزق ورفعة في الدنيا والآخرة. الله ينفعنا وإياكم بصحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: Hey man, you seem happy. What is going on?
6: I got named top performer at work.
5: No way. At Wuduh? That's big, man.
6: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
5: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
6: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
5: Sounds like you actually found your place.
6: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
7: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 0655 0880.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصدر بلاغا بتمديد العمل بقرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام. نتنياهو يقول إنه أمر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات جنوبي إيران. إيران تقول إن غياب الثقة والتغير المستمر للمواقف الأمريكية وأفعال إسرائيل في لبنان تسبب تأخيراً في العملية الدبلوماسية. إيران تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. إيران تقول إن العمل العدواني الأمريكي انتهاك لوقف إطلاق النار ودفعنا لاستهداف مواقع انطلاق الهجوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 500 77 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصدر بلاغا بتمديد العمل بقرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام. نتنياهو يقول إنه أمر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات جنوبي إيران. إيران تقول إن غياب الثقة والتغير المستمر للمواقف الأمريكية وأفعال إسرائيل في لبنان تسبب تأخيراً في العملية الدبلوماسية. إيران تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. إيران تقول إن العمل العدواني الأمريكي انتهاك لوقف إطلاق النار ودفعنا لاستهداف مواقع انطلاق الهجوم.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

0: آخر.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. بي واي دي بيلد يور دريمز من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات بي واي دي بالأردن.
4: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
2: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت ويصفها بالغاشمة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولتان عن عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار. إيران تقول إن وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن يشمل بشكل قاطع جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. الكرملين يقول إن احتجاز فرنسا ناقلة نفط أقرب إلى القرصنة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا فين كنت عم تسمعونا. طبعا هذا الصوت يا جماعه يعني عم بنبح زي ما بيقولوها بزياده، يمكن شوي مستغربين انكم عم تسمعوا صوتي من التليفون، لكن مع الازمه اللي برا انا اتاخرت، فاحنا مذيعين لما اتاخر على دواماتنا سيدي العزيز بيقولوا لنا اطلع من التليفون عبين ما يعني توصلوا على الاذاعه. فوالله في ازمه انا تفاجات فيها جدا، انا بالطريق اليوم راح نطلع حلقتنا ان شاء الله بشكل طبيعي من الاستوديو والامور كلياتها 100% ان شاء الله.

حبايبنا مستمعينا الاعزاء، اتمنى هيك الشوط يكون اوضح، لانه سكرنا الشبابيك مع الازمه اللي احنا موجودين فيها. تحياتنا لكم جميعا، واهلا وسهلا فيكم، ويا مرحب ويا حياكم، سواء عبر مايك اذاعه عين اف ام، او سواء يعني على التليفون والمشوار اللي حاليا انا معلق فيه، لكن ان شاء الله المفروض يعني على الجي بي اس خلال 10 دقائق اني اوصل واكون موجود. فيعني ان شاء الله بعد رفع الاذان والفاصل نرجع نستكمل معاكم برنامجنا من الاستوديو. الغريب انه صوتي انا يعني صدقا مش مريض، ما بعاني من اي شيء، ما معي ولا اي شيء، بس ما اعرف ليه صوتي فجاه هيك تغير، او صوتي فجاه راح واليوم بزياده يعني حرفيا. ولكن بقول هذا من كثر النوم. لا والله يا ضياء، والله مش من كثر النوم يا زلمه، حاسدني على اليومين ثلاثه العطله اللي الواحد نام فيهم. لا هسه بس في بحه غريبه، انت فهمت علي كيف؟ على قولة وائل كفوري، بحه صوتك بتوعيني، انا بحه صبح صوتك بتموتني، خليني انقص. على كل احوال حبايب القلب، تحياتنا لكم. يعني بداية إن شاء الله هيك لطيفة، بلشوا أبعثوا مسجات على رقم الواتساب تبعنا اللي هو 078-46-31. هذا هو رقم الواتساب اللي بحب أشوف كل مسجاتكم إن شاء الله لما نوصل من هاي الأزمة اللي أنا موجود فيها على استوديوهاتنا بإذاعة عين اف ام.

لا حبايب القلب انا ما راح اطول عليكم ان شاء الله, احنا يعني راح نكمل هاي الاغنيه, راح نروح نسمع او نرفع اذان العصر بتوقيت العاصمه الاردنيه عمان, ومن بعدها راح ارجع واكون واصل ان شاء الله اكيد, واكمل معكم يعني برنامجنا على الهواء مباشره ان شاء الله من قلب استديوهاتنا بالدور الثامن. ادعوا بس يا رب اوصل بهالازمه اللي انا موجود فيها. خليكم معنا يلا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة. ارسل

0: يوليت. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي.

أهلا وسهلا ويا مرحبا بكل حبايبنا ومستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم. الله يعطيكم العافية، تحياتنا لإلكم، تحية كثير كبيرة وتحية كثير مرتبة لكل حبايبنا اللي عم بسمعونا. آسفين على التأخير، لكن صدقا والله برا هيك يعني بطريقي كان في شوية أزمة أخرتني، ما كنت حاسب الوقت الطلعة صح، لكن هينا موجودين معاكم على الهواء. اعذري صوتي إذا صوتي مش بزيادة، لكن والله على الأغلب شكلي مريض بس بدون أعراض، بحت صوت هيك وقحة خفيفة، لكن إن شاء الله الأمور تكون تمام. في حدا بعت لي بيقول لي أبو الجتاوي work from phone. ما فيها عمي، خلاص ما يعني كل شيء محلول، المهم نكون معاكم عن طريق التليفون، عن طريق المايك، أي عن طريق أي إشي، المهم أنه إحنا معاكم دائما، وإن شاء الله حنكون معاكم دائما ما متأخر عليكم. لكن مرات الواحد والله بتصير معاك ظروف بتخليه يتأخر. على كل الأحوال أهلا وسهلا وميت مرحبا بكل حبايب القلب اللي موجودين معانا، اللي بتابعونا وبسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. تحياتنا طبعا لا يعني لمين هاي عظمة الكهرباء، تحياتنا برضو كمان للي عم بتابعونا، في عنا عظمة كهرباء زيادة إذا بدكم إياها بالاستوديو. طبعا بتابعونا على الموبايل أبليكيشن الخاص فينا، تطبيق إذاعة عين، بتقدروا أنكم تشوفونا وتسمعونا وتشوفوا أيضا آخر الأخبار اللي بتنزل يعني، والفيديوهات اللي بتنزل على منصات إذاعة عين اف ام.

الأخ علاء الحمصي أنا بحب اللي بيعزز لي, يعني بحب إنه في حدا بيعزز لي, فهمت علي كيف؟ يعني أبو الحمصي بيقول لي أبو الجتاوي قد ما بحبنا حتى من التليفون طلع لنا, وضايل 17 يوم على الحلم, 17 يوم على كأس العالم بعد طبعا يعني عتاب الجماهير الأردنية, نص بعتب والنص بيقول لك إنه لا يعني عادي, وفي ناس بيقول لك شكل المنتخب بكأس العالم لازم يكون أفضل من هيك, لازم يكون في تركيز بين اللاعبين أكثر من هيك. وتعرفوا أنتوا مبارح يعني 4-1 اللي خسرناها مش نتيجة سهلة, حتى لو انها يعني مباراة ودية ومباراة عادية جدا, يعني خلينا نحكي ما يعني ما إلها زي ما بيقولوها حسبة معينة او والله احنا بطولة معينة او الى اخرها. على كل الاحوال الله يجيب اللي فيه الخير علينا وعليكم, تكون كل اموركم كويسة, يكون كل اشي منيح, ونشوف معاكم ونبلش معاكم برسائلكم اللطيفة على رقم الواتساب 0784-463-31. تحياتنا لحبيب القلب مخرج برنامجنا ضياء الربابعة, أكيد برضو كمان من الإخراج التلفزيوني الله يعطيك العافية. أي قدامي تيسير حواري, تيسير حواري وأحمد حواري, يعني ما بفرقوش كثير الشباب ما شاء الله عليهم, شباب بجننوا. فتحياتنا لكل حبايبنا اللي عم بتابعونا وعم بسمعونا وعم ببعثولنا الرسائل اللي راح نبلش معاكم فيها, رسائلكم الصوتية على الهواء مباشرة.

0: أوي مساء الخير الفخم إليك ولكل المستمعين المحترمين من أخوك رائد الحديد. تحياتنا لك أخونا رائد، يا أهلا وسهلا، وإن شاء الله يا رب تكون كل أمورك بخير وكل إشي كويس. نكمل ونشوف برضو كمان عمار بطاح شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي مدينة الفخم
0: هلا حبيبي.
1: أبو الجتاوي تطلع من التلفون، تطلع من السماعة، تطلع من الأزمة، تطلع بين الخبيزة، المهم نسمع صوتك
0: حبيبي. الله يسعدك،
1: يسعد مساء
0: حبيبي عمار بطاح. يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا إليك. وبرضو كمان في معنا هون رسالة نسمعها، يلا يا ربي يكبس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عامر، إذا سمحت بدي أحكي.
0: تمام، هاي الـ بتكون قضية إن شاء الله لا راح نحولها لأخواننا المعدين ببرنامج أستاذ عامر جوب. أخونا طارق العقيلي،
3: الله يسعد مساك أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي،
3: والله صوتك هيك مع التليفون ذكرني بالتعليق محمد المعادي وعلى
0: على أيام زمان الأردن. هيك كان الكواليتي
3: اللي كانت بطولة عربية في 97.
0: صحيح،
3: كان طالع الصوت.
0: يلا يسعدك،
3: كان ألقى التليفون زمان.
0: لا هنا معاكم سيدي على الاستوديو، ومعاكم عمايك الاستوديو، والأمور كلياتها 100%. أخونا محمد أصلان
4: الجيتاوي، يسعد مساك.
0: هلا هلا والله،
4: دامك معلق بالازمه معنا العاد، حط على راديو عين اف ام مستمتع مع الجيتاوي. كل احترام لكم
0: والله، وانا جاي يعني كنت بدي استمتع، بس تعالوا رحنا على رفع الاذان، ظلينا نستمتع بصوت الاذان اكيد، وبعديها فاصل، وبعديها يم هيك على اخر فاصل جيت يم طب على الاستوديو على وجهي حرفيا، والله العظيم يعني حرفيا طب على وجهي، دخلت على الاستوديو. سامر نسمع شو بعت لنا.
5: مساء الخير ورجعنا لكم حلقتنا الجديدة، ومعانا ضيف الحلقة أسامة الجيتاوي.
0: ضيف الحلقة،
5: تحكي لنا كلمة هيك على الهواء للمستمعين بصفتك، تحكي معنا من عبر التليفون أو عبر الهاتف، وننزل مع الرباب على أغنية جديدة.
0: أيوة
5: ايش ابو الجيتاوي، كل واحد نوم في البيت، تمنك متاخر، احكي معي يا رجل.
0: لا لا شو البهدله،
5: طياره ايش من جيبك مباشره. الله يسعد لي مساك يا غالي،
0: هلا حبيبي
5: المستمعين. والله امبارح كان بودي الناس مع صوتك، بس كنت طالع مشوار طشي غصب عني.
0: طشي غصب عنك
5: حبيب القلب.
0: حبيبي الله يسعد قلبك، المهم انها تكون غصب عنك مش برضاك دائما، يعني الطشه لما تكون غصب عنك بتحس حالك تنبسط فيها اكثر.

0: أن يا جماعة خليني هيك يعني, أو خلينا مع بعض نحكي بكم شغلة من الأشياء اللي زي ما بقولوها حاليا بيحكوا فيها السوشيال ميديا, وبدناش نحكي ترند على السوشيال ميديا, لكن أنا بحب أسميها بقضايا رأي عام نوعا ما تشغل الأردنيين, ويعني بتداولوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبتداولوها لا يعني أهميتها بالنسبة للناس. وزي ما بتعرفوا يا جماعة الخير بأنه امبارح يعني أحد الأشخاص, وأنا جد من قلبي بدي أشكر زي ما بيقولوها إخواننا بموقع الدار الإخباري اللي استخدموا كلمة مشهور رقمي وليس مؤثر, شخص بيعمل سكتشات كوميدية. أنا صدقا بالنسبة لي يعني مرة أو مرتين بحياتي, ما بعرف مين هو, مرة أو مرتين بحياتي طلع لي فيديوهاته, بحس أنه للأسف عم بصير أشياء كثير غلط, عم بصير أشياء كثير أنا مش قادر أستوعب أنه يعني عم بسمعها هنا بتصير. نعم أنا مؤمن تماما بأنه إحنا يعني 12 مليون أو 12 مليون وبتروح تسمع كثير قصص, ومنعرف أنه إحنا بمجتمع مليان من الأمراض النفسية ومن الناس ومن العقول ومن اللي بفهم ومن اللي بفهمش ومن إلى آخره. هذا الشخص اللي بيعمل سكتشات على مواقع التواصل الاجتماعي تم يعني إسناد له العديد من التهم اللي هي استخدام الشبكة العنكبوتية, حلو, استخدام الشبكة العنكبوتية للترويج والتحريض على الفجور والتعرض للأداب العامة واستغلال فتيان دون سن 18. فهذا الإشي يعني اللي ممكن يعرضه للعقوبة. طبعا تم توقيفه أسبوع على ذمة التحقيق إثر فيديوهات نشرتها برضو كمان يعني أحد الأشخاص المعروفات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ويعني أدلة. وأنا صدقا يعني بدي اليوم أشكر استجابة إخواننا بالأمن العام, يعني الله يعطيهم ألف عافية جميعا إخواننا بالأمن العام. وبدي أحكي شغلة يمكن الناس مش كثير بيعرفوها, اليوم إحنا في أمامنا قضية يوجد فيها استغلال جنسي لأطفال قصر. فلا تعرفوا شغلة مهمة أنه بالتحديد بحماية الأسرة في قسم اسمه قسم مكافحة الاستغلال الجنسي بإدارة حماية الأسرة, قسم اسمه قسم الاستغلال الجنسي, هذا قسم موجود بحماية الأسرة بيشتغل على الملاحظات اللي بتوصله وبيشتغل على كل إشي. فاليوم يعني أجهزتنا الأمنية حتى أبسط الأشياء اللي عم نشوفها أو خلينا نحكي الأشياء الكبيرة اللي عم نشوفها بتطلع, سرعة استجابتهم مع هاي الأشياء يعني وسرعة استجابتهم مع أي إشي أو أي معلومات عن شخص ممكن بيعرض الأطفال للخطر بهاي الطريقة اللي إحنا ما بنرضاها أبدا, ولا أي إنسان على وجه الأرض برضى للأسف يعني استغلال فتيان شباب جنسيا. يعني أنا ما كنت أتوقع أنه جد بيوم الأيام أوصل بمرحلة من من من حياتي في الإعلام بأنه أطلع أحكي بقضية أشخاص بيستغلوا أطفال جنسيا وأطفال يعني فتيان. امبارح انا من كثر ما انا معصب قلت يا اخوان يعني ايش شو مالنا شو صار فينا, بطل حدا بده يزبط بنات, يعني مش القصد انه تزبيط البنات انه يلا يا ناس زبطوا بنات, بس يعني مش طبيعي كل شوي واحنا بنسمع لنا حدا مستغل اطفال اولاد, كل حدا ما يعني في اشياء غريبه. فعن جد انا بدي اوجه تحيه كثير كبيره وشكر لكل اخواننا بالامن العام وكل الاجهزه المعنيه اللي اشتغلت على هاي القضيه, وفي منهم بالاخص بحمايه الاسره الله يعطيهم العافيه قسم مكافحه الاستغلال الجنسي بإدارة حماية الأسرة. ولما نسمع أنه في قسم أيضا يعني مختص بموضوع الاستغلال الجنسي وبتعامل مع قضايا الاستغلال الجنسي سواء كانت على أرض الواقع أو سواء كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي, فهذا جانب من يعني شغلهم إخواننا بمكافحة الاستغلال الجنسي إدارة حماية الأسرة. هاي معلومة يمكن مش كثير ناس منكم زي ما حكيت بعرفها أو بعرف أنه في قسم متخصص بهذه الأشياء يعني بحماية الأسرة. الله يعطيهم العافية كل الأجهزة الأمنية, كل الأجهزة الأمنية اللي عم تستجيب بسرعة على أي إشي ممكن فعلا يثير القلق ويسبب الذعر, لأنه هاي أخبار أنا بالنسبة لي بتسبب الذعر بالمجتمع, بتسبب الخوف على أبناء على أبنائك, بتسبب الخوف من يعني أي إنسان أنت بتشوفه إنسان طبيعي سوي كويس أموره تمام، الأمور كلها 100%، لكن تتفاجأ فيما بعد سبحان الله لما ربنا بده يشيل الستر عن أي إنسان بيشيله، وتتفاجأ أنه هذا الإنسان فيه يعني كمية انحطاط أنت ما عمرك تخيلت أنك أنت تسمعها بحياتك. فالله يكون في العون، الله يجيب اللي فيه الخير. نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت وقلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي، من الاخر انسى.
1: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتابعونا، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وتحياتنا لكل اللي عم بتابعونا وكل اللي عم بسمعونا وين ما كنتوا موجودين.

0: والله يا اخوان صراحة يعني بتصفن بتقول كان الله في عون مربي الأجيال اللي عم بيربوا حاليا يعني بأبنائهم، عم بيحاولوا انهم عن جد يطلعوا من أبنائهم يعني على الأقل بني أدمين أسوياء نفسيا وفكريا وبكل إشي، وأمورهم تمام وقادرين يعرفوا يتعاملوا مع هاي الحياة بشكل طبيعي وخلصنا. واليوم وحياة الله مش مطلوب منك، يعني انت مجرد انك انت انشأت طفل سوي نفسيا، ولما يكبر ولما يعني تمشي في الدنيا يضل مخه كويس واموره تمام ومية بالمية ومحترم ومربى ومربى ضمن دينه وعاداته وتقاليده، هذا بحد ذاته اذا بطلع هيك معك ابن انت المفروض اقسم بالله تتكرم، المفروض هدول الاهالي يتكرموا، لانه اليوم في مليون يعني إشي ممكن يسحب هذا الجيل ويسحب هذول الأطفال اللي ممكن ما بيكونوا أصلا بيعرفوا أي إشي عن هاي المواضيع، يسحبهم يتم استدراجهم بطريقة يعني مش طبيعية. إذا هذول اللي يعتبروا عندهم أرقام على السوشيال ميديا، واحد منهم طلع بيستدرج أطفال يعني جنسيا تحت سن 18 سنة، ما بالغ بالناس المخبيين واللي عندهم أمراض نفسية مخبيين بناتنا إحنا ما بنعرف عنهم إشي جد يعني. وحكيتها أنا أكثر من مرة ومش أول مرة بحكيها، زمان أبوك أنت إيش كان يخاف عليك أيام زمان، أيامنا إحنا جيلنا أكثر إشي يعني بلغتنا بين قوسين هامل ممكن تعمله أنك ملتم على شلة هملوا بيشربوا مثلا وملتم عليهم ومعاهم، هو إن كانت قاضية كان ينرفع سلاح بهاي القصص، جد كان ينرفع سلاح على الأولاد بهاي القصص. هذا أكثر إشي ممكن كان يجيب للأباء الجلطة، عادي ممكن يعني ينجلط وروح المستشفى وابني صار هامل وابني ضاع وابني كذا. اليوم يا زلمة أنت بدك تخاف على ابنك من 500 مليون قصة، الشذوذ الجنسي والشذوذ الفكري والإلحاد والتطرف والأفكار اللي إحنا يمكن نصها ما قادرين نفهم عليهم شو بدهم يعني، وحرية ومناداة بالحرية وبعض الأحيان مناداة بالمساكنة وبعض الأحيان يعني إيش في يا أخوان ليش هيك ليش هيك؟ يعني قصصنا زمان كانت يعني أكبر قصة بدك تطلع تحكي عنها أنت في الإعلام وتعمل قضية رأي عام سطو مسلح. انت هسه الليفل تبعنا طلع يا اخوان، والله العظيم الليفل تبعنا صار اعلى، ايش فيه يا زلمه؟ فالله يكون بعون الناس اللي بربوا اولادهم، والله العظيم انت اليوم جد يعني بتخاف على ابنك من 500 مليون قصه لحاله هاي الافكار اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي والافكار المتطرفه والافكار اللي بتسحب الشباب والالعاب اللي بتستغل اذا كان في طفل عنده مشكله اكتئاب معينه بتزيد له اكتئابه وبتؤدي فيه اخر شيء للانتحار، ويعني يعني تطلع لنا شغلات انه ايش فيه ايش شو كل هذا التطرف والشذوذ اللي احنا يا زلمه حوالينا عم نسمع فيه، ومن راح نضرف دينه وطول حياتنا راح نضرف دينه وما عمرنا راح نقبله كمجتمع، ولا حدا بيقبله كمجتمع، ما عمره خصوصا هون في الاردن ممكن نتقبل باي افكار لها علاقه بهاي الاشياء. كثير الاشي مؤذي يا زلمه، الناس عم تبعث لي رسائل، والله العظيم اهالي عم ببعثوا لي رسائل بيقولوا لي احنا والله خايفين على اولادنا، والله خايفين على اولادنا، والله كل ما تنزل فيديو يا ابو الجتاوي بيحكي عن قضيه يعني قضيه زي هاي القضايا اقسم بالله انه امي بتبعت لي يعني بتقول لي والله العظيم اني انا خايف على اولادي، انا بربي اولادي خايف عليهم، ايش اسوي إيش شو احكي لي شو اعمل؟ ويعني انا مش انا اللي راح اقدر تعمل، بس الناس معها يعني معها حق تخاف، معها حق تحسب مليون حساب لكل إشي قاعدين عم نشوفه قدامنا، فيش كل اسبوع اسبوعين طب ولا في ما صايرة قصة يا زلمة، صرنا عايشين أصلا حياتنا كلياتها على القصص وعايشين حياتنا كلياتها على الترندات وشو صار وشو يعني، بس بنستنى أنه يصير سلافة بالأردن أو قصة أو فضيحة أو قضية رأي عام عشان الناس كلها تحكي فيها، وانت بضل كل ما تسمع اشياء يا زلمه جواتك فوق الاحباط بزيد احباط وبزيد احباط وبخف عقلك يا زلمه، بتطلع بتقول شوف. واليوم هذا الاشي مش بس عنا، انا بعرف انه موجود بكل العالم، والمرضى النفسيين موجودين بكل العالم، والناس اللي عندهم فكر شاذ موجود بكل العالم، ومش يعني مش بس الاردن اللي بتعاني من هاي الاشياء، المجتمعات العربيه بشكل عام بتعاني من هاي الاشياء. هلا اقول بالنسبه للمجتمعات الاجنبيه بتجرم بعض الجرائم زي الاستغلال الجنسي وزي الاعتداء على الاطفال والى اخره، لكن ما بتتدخل زي ما صاروا يسموه بميول الناس، تارك الناس شو ما بدها يعني يكون ميولها على راحتهم، وهذا اللي احنا اكيد ما بنقبل فيه ولا بنقبل نتعاطى فيه ولا بنقبل نتعامل معه ابدا. لكن جد كان الله بعون كل انسان بربي، وادعو الله لكم من قلبي انكم تقدروا تطلعوا اطفال وبشر وناس يعني يدخلوا هذا المجتمع بس يكونوا سويين عقليا ونفسيا، ويخلف عليكم يخلف عليكم ما يعني يعني اكثر من هيك ما ما ما في شو بدك تقول اكثر من هيك. طيب خلينا نبلش هيك نسمع مشاركاتكم وتعليقاتكم يعني على اكثر من موضوع من المواضيع اللي بنسمع اللي بنسمعها، لكن خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على اربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. ان شاء الله يا رب بكره صوتي بيكون اضبط من هيك وبتكون الامور كلياتها 100%. خلينا هيك نبلش معاكم ونسمع يعني رسائلكم الصوتيه اللي بتبعثوا لنا اياها على رقمنا 0784 6 3 1.

0: معكم ناس لمال عبادي شو بعث لنا
1: ابو الجتاوي. الله يسعد لي هالمساء الحلو اللي بجنن، يسعد مساكن الضياء وجميع المستمعين، ولكنه ثاني يوم بدايه اسبوع. اما ما عرفتك امبارح ابو الجتاوي وانت معطيها ابو الشكس.
0: وين
1: ابو الشكس بنكهه الجتاوي؟ ذكرتني بالشكس.
0: امبارح شفته لما معلق قاعد ما بتولص عليه ابو الجتاوي، موعد زعلان منه
1: والله ابو الجتاوي. بالنسبه لموضوع بدايه الحلقه فكرتك طالع لايف للامانه.
0: اوكي،
1: بس ما بعمل هذا الحكي غير المذيع الفخم والمرتب. انا بصراحه استبعدت انك تكون علقان يا مسكين بازمه.
0: لا والله كنت علقان بازمه،
1: بس مع ذلك مشيت الامور. الله انك مرتب
0: حبيبي، الله يسعد قلبك، يعطيهم العافيه الشباب. والله لولاهم ما بقدر امشي الامور، هم اللي بيمشوا الامور، ضياء وطراونه والشباب الموجودين، الله يعطيهم الف عافيه كلهم.

0: هلا حبيبي.
1: سلامات سلامات الحبيب. والله سبحان الله كنت بدي ابعث لك نحكي عن نفس الموضوع، بس انه يا زلمه بتحسهم كثير صاير هذا الموضوع بالبلد، كثير في شباب بتحسهم على الاولاد صايرين يتحركشوا
0: يا زلمه، ايش القواصر
1: والقصص هاي
0: يا زلمه، شو
1: زلمه شو جنسهم شو طينهم شو
0: يا زلمه، انت عمرك كنت تتوقع هيك جد انت على الهواء تحكي بهيك موضوع؟ قد ما هو يعني إشي خطير على المجتمع وعلى الناس، وهاي الأفكار أفكار الشذوذ الجنسي الخطيرة جدا على الناس.
1: شو تفكير
0: أجيال صغيرة
1: ما بعرف. ونفس الموضوع شباب صايرين، إذا بتنتبه كثير بالشوارع يا زلمة صايرين بنات
0: طبعا يعني
1: شاب بشوف. أنت بتشوفه بنت شاب، بس هو لا مش شاب وبنت.
0: نعم نعم بشوف
1: يعني كثير متحولين بالشوارع.
0: صحيح
1: كثير كثير ما آخر فترة
0: ما بدناش نحكي كثير كثير، يعني هي مش ظاهرة. يعني اليوم احنا كمان الشباب ما والله والله ما بفهم بهاي القصه، شاب عامل حاله بنت ولا بنت عامله حالها شاب ولا كذا، هي ليست ظاهره موجوده بعاصمه عمان ولا بنقدر او نقول مثلا ظاهره منتشره في الاردن، لا في نعم بنشاف هيك اشياء نعم، لكن انا بحس اخوي خالد انه مش كثير كثير كثير، يعني في كميه لا يستهان فيها. انا ما بحكي انه والله انه مش كثير، لكن احنا بدناش برضو كمان نوصلها لمرحله انه نقنع حالنا كلنا انه هذا الاشي يعني ظاهره ومنتشره.
1: تفضل كمل. شو الموضوع هيك فجاه انتشروا بالشوارع هيك صاير هاي الشغلات تطلع جديد؟ يعني ما بعرف وين الدين عنهم، وين الاخلاق، وين التربايه، وين الاهل، وين الدنيا كلها عنهم هدول؟ ما بعرف شو تفكيرهم شو طنتهم. اذا اولاد صغار اولاد صغار وشاب بتحول بصير لبنت، شو القرف هذا اللي قاعد
0: 100% اخوي خالد. يعني الواحد هو عم بسمع هذا الاشي او عم بحكي عن هذا الاشي والله العظيم داخله يا اخي بشعر والله العظيم هيك بالاشمئزاز، انت فهمت علي كيف؟ بشعر بانه يا رجل والله يعني يا اخوان ما ضلكم يعني ما بطل يعني انت بتروح تكون قاعد على بهيك مع نفسك يا زلمه، بطلت الدنيا في خير يا زلمه، ما حدا يقول لي الدنيا لسه في خير، لا لسه الدنيا في خير، يعني ما مش حاسس والله العظيم مش حاسس ومش حاسس اليوم انه انت الثقه صرت ممكن تعطيها لاي بني ادم، لانه ممكن يطلع عنده 500 مليون مشكله. على كل أحوال مكملين معاكم، بحب أسمع آراءكم يعني باللي للأسف عم نسمعه، وهاي القضايا المخلة بالآداب والتحريض على الفجور واستغلال أطفال أولاد جنسيا، يعني قضية سمعناها قبل كم أسبوع ما صلها قضية.

0: قضية الدكتور التجميل للأسف اللي خدر قواصر ويعني للأسف اختصبهم وعملت هاي القضية ضجة كبيرة جدا في الأردن وفي العالم العربي. ما صلنا أسبوعين ثلاثة بنسمع كمان قضية أخرى لشخص عنده رقم مشهور رقمي، ما تحكوا عنهم مؤثرين، حرام. هذا الإشي بظلم الناس، كلمة مؤثر كلمة محترمة وكويسة وبتنحكى لناس بيستحقوها، ما مش اي واحد بطلع على السوشيال ميديا بتقوله مرحبا انت مؤثر، لا ما تزتوا يعني. هاي الكلمه انا صرت احسها مسبه، يعني هاي الكلمه صار في بعديها مصيبه، لا هاي الكلمه اعطوها لمن يستحقها. هذول خلينا يعني جد نشد على بعض، نضل نعلم حالنا نحكي هذا المصطلح. مشاهير رقميين، انت شو؟ انت مشهور رقمي، حدا مشهور رقمي بيعمل اسكتشات فكر حاله انه بضحك، بقلد فيها الدواوين وعراسي خال ومع راسي خال وكذا، وهذا الجو اللي انا يعني مش فاهم انه هذا الانسان كيف في عنده 400,000، يعني عن جد في 400,000 حدا عامل له فولو لانه بيعمل حاله دواوين؟ ان ايش في يا زلمه 400,000 400,000 يا رجل عشان واحد جد بيعمل حاله دواوين؟ طلع اخر شيء بيستغل الاطفال جنسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نطلع على موجز الاخبار ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: روحت وروحت روحت على راديو عين، روحت مع جداوي، روحت
2: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت ويصفها بالغاشمة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولتان عن عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار. إيران تقول إن وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن يشمل بشكل قاطع جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. الكرملين يقول إن احتجاز فرنسا ناقلة نفط أقرب إلى القرصنة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
7: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: تتميز هالسنة وفرة عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة، وبنحكي يعني بالقضية اللي عم بتداولوها يعني كثير ناس. أحد الأشخاص اللي عندهم يعني أعداد كبيرة للأسف تم توقيفه بجريمة إلكترونية يعني لها علاقة بالتحريض على الفجور ويعني استغلال الأطفال جنسيا دون سن الثامنة عشر. فتيان حتى، هي مش أطفال بشكل عام، هي الفتيان، هي هاي اللي بعقدك. أخونا إياد السعدي تحياتنا لك، بقول لي مساء الخير أخوي أسامة. يجب على أولياء الأمور تعزيز الثقة والحوار مع أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الثقة العمياء بالآخرين، تشجيعهم على الإبلاغ عن أي موقف مريب أو غير مريح بيصير معاهم، والوقاية بتبدأ بالوعي والتواصل المستمر داخل الأسرة. وليش أنا باخذ بكلام أخوي إياد؟ اليوم من أصعب الشغلات اللي بيواجهها المغترب، وأكيد كبير جزء كبير منكم بعرف على الأقل صديق أو قريب أو شخص كان طول حياته عايش ومستقر بأمريكا، لكن لما خلينا نحكي جاء أطفال وإلى آخره قرر أنه يرجع أطفاله ويجيب أطفاله وعائلته ويعيشوا في الأردن عبين ما يكبروا أطفاله ويتربوا بالأردن ضمن مجتمعهم الطبيعي، بعدين إذا بدهم يرجعوا هناك يشتغلوا ويكملوا دراستهم الجامعة برجعوا أمريكا وأمورهم تمام. أنا في شخص بقرب لي زي هيك، في شخص صديق للعائلة أيضا رجع أطفاله وعائلته درسهم هون لصاروا توجيهي وخلصوا بدهم يدخلوا جامعات، قدروا أنهم يدخلوا الجامعات بكل بساطة ورجعوا عاشوا بأمريكا والأمور تمام، لكن تربوا بالأردن، تربوا بمجتمع الأردن، تربوا بي يعني التربية اللي إحنا خلينا نحكي متربينها جميعا. أخونا إياد يمكن العكس، أخونا إياد مش من الناس اللي رجعوا وعنده ما شاء الله بنات وعم بتخرجوا، وأنا ما شاء الله عليك يعني بشوف بناته ملتزمات دينيا، محجبات، منخرطين بمجتمعهم لكن بثقافتهم ضمن دينهم ضمن الآداب اللي تربوا عليهم. وصدقني أخوي إياد أنا بهنيك، يعني إياد كل فترة وفترة بعتلنا أنه حدا يعني أكثر حدا من بناته تخرج، حدا من بناته أخذ شهادة معينة إلى آخره، ودائما حلو الواحد يكون فخور بأبنائه. لكن لما أنا جد أسمع من إياد الفكرة اليوم، برضو أنا بحب إياد يحكي لنا اليوم أنت بهاي الغربة وبمجتمع زي المجتمع الأمريكي المنفتح جدا واللي فيه كل إشي عادي وفي أشياء عادية يمكن إحنا ما بنتخيلها وفي ناس كثير ما بتعرفها، اليوم كيف بيقدر اللي زينا عنده عادات وعنده دينه وعنده كذا، حتى كل الأديان مش بس إحنا، حتى يعني نفس إخواننا المسيحيين بيعانوا من نفس الموضوع لما يروحوا على أمريكا، لا بدهم يربوا أولادهم تربية بوطنهم ببلدهم أخلاقيا كثير أفضل منهم يتربوا بالمجتمع الأمريكي. لكن في ناس بتضل وبتربي صح وبتنشئ صح وبتحافظ على أبنائها من خلينا نحكي العادات اللي هي مش عاداتنا والأشياء اللي موجودة عندهم بالحياة هم بتعاملوا معاها بشيء طبيعي لكن بالنسبة لنا إحنا مش طبيعي. فهون نصيحتك أنا يعني باخد فيها 100% اليوم اللي بتحكي فيه أنت اليوم الثقة والحوار مع الأبناء. اليوم لو ما في ثقة وحوار بصير الولد يخبي وبصير الولد كثير يعني بتحسه منزوي، بتحسه ما بحكيش إشي، بتحسه ما بشاركك ولا أي إشي ممكن يصير معاه سواء كان إشي كويس أو إشي عاطل. فهم بقولنا لازم نوعي دائما أطفالنا بمخاطر الثقة العمياء بالآخرين ونشجعهم على الإبلاغ عن أي موقف مريب أو غير مريح، ببلش بالوعي والتواصل المستمر داخل الأسرة. واليوم هون أنت عم بتخاف قاعد على أولادك بوثقوا بأشخاص أو بشوفوهم إشي كثير كبير لأنه بس والله عنده عدد متابعين نص مليون وبكونوا كلهم نص مليون، أكبر واحد فيهم عمره 20 سنة، يعني بنفس المجتمع عند الناس عند هذا مش معروف، ما فيش شعبية عند كل أطياف المجتمع، لكن هو معروف عند فئة عمرية من الناس بتحب هذا المحتوى الكوميدي اللي هو بيقدمه. استغل هذا الإشي واستغل ثقة كثير، احنا ما بنعرف قبل شو صار، احنا شفنا جزء بسيط من الأشياء اللي هو بيعملها، وحوالي ناس معجبين فيه وكذا، وبحكي مع أطفال وبستغلهم جنسيا. فالإشي يعني والله بخوف ومريب جدا. يعني تحياتنا لك أخونا إياد، الله يعطيك العافية ويخلي لك كل أحبابك. أخونا عمر طاها الله يسلمك حبيب قلبي، تحياتنا لك، يا هلا ويا مرحبا.
1: علم ولدك اللي لولدك لسنتك
0: هون كمان أنا بحب أسمع هذا الرأي وبحب أسمع آراء هذا الشخص اللي هو عزيز على قلبي أخوي حبيبي وأستاذنا الأستاذ المحامي طارق القضاء. بيقول لي شوف أسامة لازم يرجع يتفعل دور الأب والأم والحد من سطوة قوانين حماية الأسرة اللي صارت سيف على رقاب الأهل لما يجي بده يربي ابنه. طيب الولد اليوم لازم يكون يعني لازم خلينا نحكي كفين عشان يرتدع. اليوم إذا بتعلي صوتك على ابنك بيقدر بكل بساطة ينزل ويشتكي عليك ويحطك بالحبس هو أو بنتك. اليوم أنت ما بتقدر تحكي للأهل ربوا وأنت مجردهم من أهم أداة من أدوات التربية وهي سلطة الأب الكلامية والبدنية ببعض الأحيان. وإحنا ما بنحكي لتوصل للإيداء والطعن وكذا، لكن أنت زمان كنت إذا بتعمل غلط تأكل كف من أبوك تضلك تفكر فيه 6 أشهر لقدام وأنت خايف ترجع تعمل أي إشي غلط عشان ما تأكلش الكف الثاني على الخد الشمال. حرفياً هذا الدور موجود وسطو كلنا أكلنا كفوف من أبهاتنا وكلنا أكلنا بهادل. يعني الله يطول بعمرها أمي بربيش الغسالة قسما بالله أكل من جلدي أكل يا رجل. بس يعني ما كانش كل يوم، يعني مش كل يوم تحشرنا تمسينا بكتلة وتصبحنا بكتلة، بس يعني في اليوم دور سلطة ويلى الأب والأم بنفس الوقت بيكونوا مشتركين فيه، يعني لا يقدروا إنهم يعني يربوا ويقوموا هذا الشخص على القوام الصحيح. فالقسوة بالتربية نوعا ما إحنا بحاجة لإلها. اليوم ما بنحكي قاعدين عن الإيذاء وعن الضرب وعن الاعتداء البدني والإجرام بحق الأطفال، وأهلنا كانوا يضربونا بس ما كانوا يؤذونا ويجرموا فينا. يعني صراحة شو أكبر كتلة تأكلها بشو بقايش؟ هاي إنه يعني زورق جسمك. يعني مين فيكم أكل قتل بقايش؟ يعني يلا قولوا لي. فيعني 100% بقول لي هون اللي بصير اليوم يعني المجتمع اللي خلينا نحكي شرع هاي القوانين مش بريء منه. ونفس الحالة اللي هو لو الأب يعني اجى على الولد وقال له لا تحكي مع فلان لأنه أكبر منك وتطور الحديث للاشتباك بدني، نفسه الولد بروح بشكي على أبوه وممكن أنه ينحبس. يعني الموضوع بده صفنة وبدها العودة للأصول والأشياء اللي إحنا تربينا عليها اللي بقولنا عنها يعني أخونا الحبيب طالق القضاء اللي هي القيم والشرف. اليوم هذا من أهم الأشياء اللي لازم نكون إحنا واعيين عليها، إنه لما نيجي بدنا نربي على قيم، نربي على أصول. والله العظيم تقعد مع أولاد بكون عمره أقول لك 9-10 سنين بتشوف أبوه يعني شايف حاله فيه قد الدنيا، ولد زقرد قد حاله يعني، وبتلاقيه محترم وزلمة وجد مربى، وبتشوف أولاد بنفس عمره بكون يعني أثقل من دمه ما بتقدر تتحمله 2 دقيقة على بعضها. يعني التربية بتفرق وبتلعب دور كثير كبير بهذا الموضوع.

بدي أشكر صديقي وأخوي حبيب قلبي الأستاذ طارق القضال الأستاذ المحامي. اليوم إحنا عم نسمع رأي محامي وشايف أمامه حالات. بقول لي بتحب أعطيك فقرة كاملة عن الأطفال اللي أهليهم منفصلين واللي الأب ببطل يقدر يشوف ابنه إلا ساعة بجمعية متى بده يربي مثلا. هذا كمان إشي كثير مهم, انفصال. لما يصير في انفصال بين الأب والأم والأطفال ما لازم يضيعوا بين هذا الانفصال. اليوم لما بده يكون في انفصال بده يكون في مخ بالآخر, أنت مش طايقها, هي مش طايقيتك, يعني شو ما كان يكون. لكن لما يصير هذا الانفصال ويصير لازم أنه الحياة ما بتنعاش بدون وجود هذول الشخصين مع بعض, ليش الأولاد تروح عليهم؟ ليش الأولاد يطلع عندهم مشاكل؟ ليه للأسف أغلب المراهقين والأطفال اللي بيكون عندهم حالة انفصال لوالديهم هم أكثر يعني الناس ارتكابا لتعاطي المخدرات, السرقات, الجناح, الجنايات, اللي هو يعني الانحراف الأخلاقي بشكل عام, لأنه بيكون بفترة من حياته ترك بدون تربية. وفعلا يعني أخونا طارق بيقول لي عن جد, يعني أنت لما تعطي للأب ساعة يعني بجمعية يشوف ابنه عن جد كيف راح يربيه؟ كيف لما يصير طلاق؟ ليش يعني ما بصير في اتفاق بين الأهل الزلمة والمرأة بأنه إحنا هذا الانفصال مش صح يأثر على حياة أبنائنا؟ في أعز من الأولاد في الحياة, كلنا اللي عندنا أطفال في أعز من أولادك أو بناتك عليك على قلبك. فاليوم أنت لما تتركهم للشارع يربيهم, أو تتركهم الأب لحاله يربي أو الأم لحالها تربي, فيعني صراحة إشي بيزعل وبيخلي الطفل يمر بظروف بعض الأحيان بتخليه إنسان منحرف, متعاطي للمخدرات والشدود الجنسي وكل هاي المشاكل. وهذا لسه عم نحكي قاعدين إحنا بجزء بسيط وبنقطة بسيطة جدا من بحر ومن عالم من المشاكل والأشياء اللي إحنا ما بنسمع فيها, اللي جد إحنا ما بنسمع فيها. يعني أنت إذا بتعرف شخص مثلا من قرايبك أو من عائلتك أو من أصدقائك مثلا بداوم بحماية الأسرة, اسأله شو بتشوف, قل له أنت اللي بيطلع على الناس وبيطلع على الإعلام قديه بيشكل من اللي أنت قاعد بتشوفه من قضايا ومن أشياء حرفيا عم بتصير قاعدة عند الناس وبين الناس ببعض. بيقول لك أنا يعني بشي براسي ببعض الأحيان بسمع قضايا بحماية الأسرة, وأنا إلي صديق هناك حرفيا يعني بيقول لي والله انت نفسك يعني مفروض ما تتأثر, لكن نفسك انت بتروح على الدار بتحمد ربك مليون مرة انك على الاقل الله خلقك انسان سوي نفسيا وعائلتك مستقرة واهلك تمام وامورك 100%. لانه في اشياء والله يا جماعة لو تطلع للعلن عن جد عن جد ما بتنحكى حرفيا, يعني مش طبيعي. طبعا انت فاني حبيب القلب أخوي نضال لبسه, يا هلا والله, الله يسعد لي قلبك, ألف لا بأس عليك, ألف سلامة. مسوي حادث, بقولي الحمد لله عدينا بحادث سير وطلعنا يعني بتمزق أربط الكتف. ألف ألف ألف سلامة عليك أخوي نضال, ألف سلامة عليك سيدي, والحمد لله رب العالمين إنها إجت سليمة, الحمد لله على سلامتك. واضح إنه الضربة قوية. أخونا نضال بسمعنا من مايكوب أتوقع, تحياتنا لك حبيب القلب, الله يعطيك العافية أبو شركس. خلينا مع بعض نطلع على فاصل مستمعينا الأعزاء ونرجع نستكمل معاكم مشاركاتكم ويعني الأشياء اللي عم تبعثوا لنا إياها. خليكم معنا.

0: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
2: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: وسهلين بكل حبايبنا ومستمعينا الأعزاء، مستمرين معاكم على الهواء مباشرة يا جماعة. ويعني زي ما بتعرفوا قبل الفاصل كنا قاعدين عم نحكي عن يعني المخاطر للأسف اللي عم بيواجهها الآباء والأبناء في التربية، والقضايا اللي عم نسمعها للأسف اللي عم تطلع على الساحة وعم نسمع فيها وعم بتفاجئنا احنا كمجتمع، واللي نادر ما كنا نسمع فيه الاشي اللي اسمه الاستغلال الجنسي للاطفال. وعم نحكي اليوم عن ثاني قضية يعني بتصير وبتنتشر كقضية رأي عام من بعد قضية دكتور التجميل اللي انتشرت اتوقع يعني بالعالم العربي كله وليس بالعالم. فاليوم يعني عم نحاول هيك مع بعض نسألكم، نسأل الواحد اليوم قديه مهم انه ينتبه على ابنائه يربيهم صح. يعني كنا عم نحكي احنا واخونا طارق القضاء عن موضوع اليوم حتى لو بدك تمد ايدك على ابنك او لما يكون في قساوة في التربية او دور الاب السلطوي اللي ببعض الاحيان اتوقع يجب ممارسته والضغط باتجاه انه يكون في سلطة للاب داخل المنزل، وهذا الاشي الصحيح اللي احنا يعني تعودنا عليه وتربينا عليه. بعرفش في ناس ممكن يقولوا لك هذا شو قاعد بخبص الرجعي، لكن الفكرة بانه حتى القوانين اليوم بكل بساطة انت جد اذا يعني ابنك اليوم عصبت والله ورحت طب ولا انت شامطه كف، بيجيك دورية على باب الدار بقول لك تعال سيدي انت الولد شكى عليك انك ما مد ايدك عليه، يلا رجع عاد اشوف. بلش نسمع مشاركاتكم على رقم الواتساب 0784631، ونسمع أخونا قتيبة شو بعث لنا.
1: الله يسعد لي هالمساء يا الحبيب أبو الجيتاوي، وكل عام وأنتم بألف خير سيدي، هذا علينا وعليكم وعلى الطاقم الإذاعي وجميع المستمعين بالصحة والعافية.
0: الله يسعدك يا رب يا صديقي.
1: أنا عندي رأي مختلف سيدي.
0: تفضل سيدي بسمعك.
1: أنا ما بحط اللوم على المشهور الرقمي ولا على الدكتور ولا على سين ولا على جيم من الناس.
0: نعم.
1: أنا بحط اللوم على هم وهذول القصة بتتفاجئ أنه عمره 17 و16 و18 سنة، 17 سنة و16 سنة مو هذا كبير بيميز الصح من الغلط.
0: ولا
1: بيميز أنا طبعاً. ولا أنت ولا أي إنسان في عمر كبير لما كنت في عمره مش كنت تميز الصح من الغلط؟
0: صحيح.
1: لو لما هو عنده ميول لهذا الشيء كان ما راح له، فهو نفسه الولد هذا هذول القصر عندهم ميول جنسي لهذه الأمور. والسؤال الأهم رقابة الأهل.
0: طيب أخوين قطيبة بس خليني أقاطعك بهذا الجزء عشان نكون إحنا شوي موضحين. أنا بالنسبة للقضية الأولى، قضية هذا الطبيب، للأسف هدول الأطفال القصر اللي بأعمار يعني تحت 18 سنة تم يعني الاعتداء عليهم تحت تأثير التخدير. طبيب ما بعرف بأي طريقة بيجيب أنواع يعني بنج معينة مخدر عمليات أو إلى آخره، وقام بهاي الفعلة والأطفال هدول تحت التخدير. هي أنه بلشوا أنه حدا يعني أنا دائما أهلي كانوا ينبهوني على أوعك تمشي مع حدا أكبر منك، حدا أكبر منك قال لك تعال شو مش ما تردش عليه، يعني هذا إشي كان خلص قاعدة أنت يعني يم متربي عليها، ما تعطي ثقتك للي أكبر منك أو زلم كبير أو إلى آخره، طلب منك إشي ابعد عنه، روح خلص ما ترد عليه، كنا هيك دائما. لكن اليوم يمكن ما أنت بتعرف أن يا زلمة إحنا كان عمرنا 16 و17 سنة في حدا كان يمون علينا، ما بالك هذا الجيل هسه يا قتيبة. هذا الدكتور أموره تمام، عنده سيارات، عنده بيت والمصاري ما شاء الله، يعني الأمور كلياتها 100%. وعلى ما يبدو أنه يعني هو تعرف عليهم راحوا إجوا كأنه كشباب أصحاب، يعني شباب عاديين، أنه شاب صاحبهم وتعرفوا صاروا أصحاب حتى لو هم أصغر منه، يعني مصاحبين واحد كبير وشاب وشايفينه معاه سياراته، يعني عادي بيشوفوه قدوة حرفيا. للأسف استخدم معاهم المخدر واعتدى عليهم جنسيا. فعشان إحنا نكون بس منصفين، ما في أي شيء بالقصتين اللي انحكت، حتى قصة مبارح الشباب اللي أو هم شاب أو ما بعرف شو يعني اللي صار، اللي تعرضوا للمحاولة للاستغلال الجنسي من قبل هذا الشخص المشهور، فورا أخذوا سكرين شوتس وصور للشاشة، ويعني كأنهم هم بعتوها اللي حكت عن الموضوع اللي هي لينا القاق، وبعتوا لها الدلائل وبعتوا لها الصور على الانستغرام وبعتوا لها الأشياء. فهم أصلا رافضين لهاي الفكرة، هم ما راحوا والله ولا تم اكتشافهم، هم نفسهم بالقضيتين اللي حكينا عنهم، قضية الطبيب قضية هذا الشاب اللي عنده تقريبا نص مليون متابع على الانستغرام، هي محاولات للاستغلال. الأول قدر أنه للأسف يعتدي عليهم لأنه قام بتخديرهم، الثاني الأطفال هدول أو الشباب هدول صحيين ومحترمين، يعني مش والله تقول عندهم ميول جنسية ولا وافقوا بعدين فضحوا، لا لا فورا كل هاي الأشياء عملوا لها سكرين شوت وصارت الإشي اللي إحنا شفناه والفيديوهات اللي إحنا شفناها، وعلى إثره أخواننا بحماية الأسرة وأخواننا في الأمن العام تحركوا، يعني لا بشكل عام يسموه الادعاء العام تحرك وقرر مدعي عام الزرقاء بالتوقيف هذا الشخص على ذمة التحقيق. فهي هاي الفكرة عشان أكون واضح، يعني هاي المعلومات أنا بقول لك إياها معلومات من مصادر أمنية ومصادر قريبة من الحادثة. يوم أمس إذا قرأت خبر أنه والد هذا الطبيب المعتدي جنسيا على الأطفال اعتدى بالضرب على محامي أحد الأطفال وبرضه كأنه تم توقيفه وحبسه، يعني والد هذا الطبيب اللي مختص بالأطفال اعتدى بالضرب على محامي أحد الأطفال، فيعني أصفنوا أنتوا فكروا بس هاي الفكرة. فعشان هيك يمكن قتيبة أنا راح أكمل نكمل اللي بعده قتيبة عشان بس ما نسمع المشاركة
1: رقابة الأهل لوين؟ نعم. بدل ما هو التربية الحديث يا أبو الجيتاوي هي اللي خربت بيتنا،
0: طبعا في منه هذا الحكي،
1: تركه خليه أنا وياه أصحاب
0: تركه
1: خليه يشوف خليه قيم خليه حط صح. خليه يعيش حياته عادي يا بابا اعمل سوي بس احكي لي، بطل يحكي له بعدين
0: صح.
1: طب وين رقابة الأهل؟ ليش ما بيشوفوا ميوله وانطباعه طبعا. ومع مين بيمشي ومع مين بروح ومع مين بيجي؟
0: طبعا طبعا صح طبعا.
1: أنا ما بحط اللوم على المشهور الرقمي هذا ولا فلان ولا علنتان، لا عندهم لوم بس اللوم الأكبر على الأهل وعلى القصر نفسهم هذولا ما بيميز الصح من الغلط، يعني بلا مؤاخذة
0: صح 100%. والله أقول لك شغلة يا قتيبة
1: وللحديث بقية سيد ما يعني أطول عليك
0: عشان أكثر. عشان أنا أقول لك الصراحة في من هذا الجيل يعني شباب بهاي الأعمار اللي بتحكي عنها 14 15 16 عن جد ما بيعرفوا إشي، تخيل عن جد ما بيعرفوا إشي. شوف أقول لك شغلة، اللي ما ندعك في الحارة ما بيعرف إشي، اللي أهله مكمكمين عليه وحاطينه بيئة هالدار وما بيطلعوه برا هالبيئة وبرا هالمربع ليصير عمره 14 و15 سنة أكيد حيطلع بلا شخصية، اللي ما عنده صحاب ومنطوي وما بحب يكون علاقات أكيد في عنده مشكلة كثير. اليوم في من جيلنا احنا اليوم مثلا انا والله وضعنا المادي كان كويس، لكن في العطلة الصيفية ابوي كان يطلع علي بدك مصروفك يزيد يلا انزل اشتغل، واحنا اشتغلنا بمحلات اواعي وندعكنا واشتغلنا بمحلات، اشتغلت بمحل ستلايت واشتغلت بمطعم واشتغلت كذا، كل عطلة صيفية كنت شو ولد عمري 13 14 15 انزل بالاسبوع اخذ 10 15 ليرة، نزلنا على الحارة وعملنا طوش ودرسنا بديش انا عنديش احكي كمان درسنا مدارس حكومية والله احنا
1: طلعنا. الله يسعد هالمساء يا الحبيب ابو الجيتاوي
0: بالغلط هاي، واللي درس بمدرسة خاصة لا يعني مش هيك المعيار ابدا، لكن يعني يا اخي نزلنا على الحارة ندعكنا عملنا مشاكل، اهلنا كانوا يهتموا فينا كانوا يربونا كان في لنا هملات، لما كنا مراهقين والله كان في لنا هملات، اقول لك مرينا من جنب مدرسة البنات رحنا عند مدارس البنات رحنا، يعني كان في لنا احنا بشر طبيعيين عايشين بهالبلد وعارفين شو بصير معنا وعارفين انه يمكن ثلاث ارباع مراهقتنا اصلا الاشياء اللي كنا نسمعها ونحبها وكذا كلنا مشتركين فيها، يعني وتحب بنت جيرانك وتقعد خمس سنين وانت بس بتطلع شباك عمرك ما يعني مش بس ترجي تطلع عليها، حتى دائك زمان كان في حياة اكثر. فهي هذا الموضوع، نطلع على فاصل ونرجع نكمل حلقتنا وباقي يعني رسائلكم، خليكم معنا.
2: روحت وروحت روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع. ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور، قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا مستمعينا الاعزاء، يعني ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره عبر اذاعه عين اف ام وبرنامجنا برنامج روحت. اليوم نحكي موضوع جدا مهم يا جماعه، يعني اللي عم بصير واللي عم نسمعه على مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا تتعلق بالاستغلال الجنسي للاطفال والاعتداء الجنسي للاسف على الاطفال، اللي بطلها كان قبل فتره احد اطباء التجميل المشهورين في الاردن، وامبارح يعني مدعي عام الزرقاء يقرر بايقاف احد المؤثرين الرقميين. انت مؤثر مش مؤثر، مشهور رقمي. كلمه مؤثر والله حرام تلحق لاي حد، زي كلمه اعلامي وزي كلمه صحفي. يعني اليوم حتى احنا ترى في الاعلام بنعاني من هذا الموضوع، مش كل انسان مسك مايك ونزل على الشارع فهو يعني صار صحفي او يمارس الصحافه، مش كل انسان طلع وراء كاميرا التليفون وصور صورتين وحكى بالسياسه صار هذا الانسان صحفي وبيقدر ينقل اخبار. اليوم الصحفي ولا الإعلامي ولا أي شخص بمتهم بهذا المهنة، إحنا منعاني من هاي الأشياء ومنعاني من موضوع أنه الموضوع صار صفة بس يلا انزل اشتري مايك ولف في الشارع وعمل مقابلات مع الناس وجيب فيوهات. وأكبر مثال عندكم يا سيد العزيز مقابلات التوجيهي، اللي وأخيرا المفروض وزارة التربية والتعليم السنة الماضية وقفتها بعد ما يعني بتذكر أنه أصلا تم منع التصوير أمام المدارس، لأنه يعني صفت القصة بس يلا إلحق ورا مشاهدات وترند وطلع أولاد بالتوجيه طالعين من الامتحان. يعني بالله عليك المقبع معاه وطالع من الامتحان إيش بدي أقول لك؟ يعني بدي أقول لك والله شكرا لوزارة التربية والتعليم على هيك امتحان بس أنا ما درستش، ما هو أكيد هيصير يطرطق. يعني أنت طالع لطالب توجيهي وبكفي لحاله التوجيه الرعب، التوجيه اللي بالأردن طالع أنت لطالب توجيهي يمكن يكون مخبص في الامتحان. مرحبا شو شعورك كيف كان الامتحان؟ ما راح يقول لك بجنن وراح يقول لك واو ولا راح يقول لك أحسن إشي، أكيد راح يطلع معاه كلام ويمكن يطلعه أصلا هذاك الشخص بصورة كل الناس تخليه تضحك عليه ويصير ترند. إحنا هيك معلم، كل إشي وكل مهنة وكل إشي في الدنيا حرفيا عليه دخلاء. اليوم أنت بتفوت على الفيسبوك فلان فلان صحفي، طيب على عيني وراسي كل الاحترام لك، انت زميل صحفي بالعكس ومهني وامورك تمام، واحنا اليوم ما بنقول انه بس يمارس الصحافه من درس الصحافه والاعلام، انا مش عنصري بهذا الموضوع لهالدرجه ولا حنبلي لهالدرجه، مع اني انا خريج صحافه واعلام وانا اشفق على حال خريجين الصحافه والاعلام اللي تخرجوا من كثير من جامعات من جامعات الاردن اللي بتدرس الصحافه والاعلام، لانهم الى الان مش لاقيين فرصه عمل بمسمى معد بموقع إلكتروني، مش قادر يلاقي فرصة عمل للأسف. يعني حتى المشهد الإعلامي عندنا وفرص العمل لخريجي الصحافة والإعلام في منهم ناس موهوبين وفي منهم ناس بجنن، ويا ما حكيت بهاي النقطة وهيهم قاعدين ببيوتهم. أنا دفعتي ما شاء الله عليها، دفعتي أكبر جزء منها يعني بالصحافة والإعلام، دفعتي اللي كانت معاي أغلب الشباب هم موظفين بالزميلة قناة المملكة، ما شاء الله شباب برفعوا الراس يعني كلياتهم، في منهم اشتغلوا بإذاعات وفي منهم اشتغلوا بتلفزيونات برا وبالجزيرة وبالعربية و و و و إلى آخره بكثير تلفزيونات، يعني الله يعطيهم ألف عافية. بس اليوم أنت لما بتفوت على الفيسبوك مثلا بتشوف واحد كاتب صحفي، طب هل أنت خريج صحافة وإعلام؟ لا. هل أنت عضو نقابة صحفيين؟ لا. هل تعمل بمؤسسة من المؤسسات الإعلامية؟ لا. هل عملت بحياتك لفترة معينة بأحد المؤسسات الإعلامية والله واكتسبت خبرة؟ بقول لك لا. طب كيف أنت صحفي؟ والله بنزل على الشارع بسوي مقابلات. لا يا اخوي كيف يعني؟ صحفي واعلامي لها شروط. اليوم انا مثلا كاسامه الجتاوي لسه بستنى مثلا انا تعديل، بنستنى يعدلوا القانون بنقابه الصحفيين عشان مثلا اللي عاملين بالاذاعات والتلفزيونات يتسنى لانهم ينتسبوا لهاي النقابه من خريجين الصحافه والاعلام. والحمد لله انا درست صحافه واعلام وتخرجت صحافه واعلام بتقدير جيد وبمارس شغلي بشهادتي، لكن بقول لك احنا مثلا بوسطنا في الصحافه والاعلام من شو قاعدين بنعاني. فاليوم انت مش كل اي انسان، ما هاي المشكله يا زلمه والله العظيم، مرات بتشوف انت بتطلع والله بكون معزوم على شغلات مرات ما بدي اروح عليها، لكن بكون الشخص اللي عامل يعني هذا الافتتاح لمطعم او لشركه او لعلامه تجاريه معينه بكون صديق لي وبعز علي وخلص بدك تروح انت يعني توقف معه وتدعمه. ترى هيك مرات بتنحسب انه والله انا عزمت جتاوي وهو صاحبي ما اجى دعمني وصور لي مشروع الجديد، فمعناته هو ابصر شو ماله وانا بقلب عليه وبزعل منه، فعشان تكونوا في الصوره يعني. فبتروح مرات انت حرام، مليان ناس محترمين ومليان ناس بجنن ومليان ناس اشي مش طبيعي، لكن في بعض الشخصيات اللي انا شخصيا يعني ما بحب اتابعهم وبالنسبه لي يعني عندي علامه سؤال كبيره عليهم، فبطلع زي هيك يا زلمه. اجى واحد يسلم على واحد يعني الشاب هذا المشهور عمره لا يتعدى 26 27 سنه، حلو شاب لساته في العشرينات،
قدامه شاب عمره 16 سنة يمكن 15 أو 16 سنة. لما هذا الشاب وقف مع هذا الشخص المشهور الشاب صار وجهه أحمر وصارت إيديه ترج. فبطلع بينه وبين حالي يعني معقول بس هو يعني شايف هذا الإنسان إله هاي الهالة ولا الهيبة ولا إنه هو بحبه لهاي المرحلة؟ وإحنا ما بنقدر نلوم المراهقين لأنه إحنا كنا مراهقين، وأنا أول واحد بعترف إني كنت مبلي تامر حسني وحاط صورته عندي بالغرفة، يعني أنت على كيف؟ بس مش لدرجة إنه يعني بس أشوف تامر حسني يصير أرج وركبة تخبط ببعض. بس عن جد يعني مش كل حدا عنده رقم تعطيه احترام، لأنه جد ياما ياما ياما في أشياء مخبية، ياما في أشياء يعني لما تكشفها جد هيك بتصفن بتقول يعني إيش فيه، جد إيش فيه.

0: مش كثير حساسة.
1: نعم.
0: هذول ثلاث أطفال أو ثلاث أحداث عمرهم 16 سنة. تم الاعتداء عليهم زي ما قال أبو جيتاوي صحيح 100% بعد استخدام المخدر، وهذا المخدر تم إثباته عن طريق الطب الشرعي.
1: نعم.
0: والشباب هذول الأطفال الآن بحالة كثير مش كويسة، قاعدين بتعالجوا نفسيا.
1: نعم.
0: والله أعلم قديش قاعدين نوفر لهم علاج نفسي. هذا واحد. اثنين، اللي صار معهم مش لأنه هم غبيين ولا يسهل غبنهم، هم انقادوا لأنهم هم أطفال عمره 16 سنة. فلما تقول له تعال بدي أشممك هوا بسيارة نظيفة، تعال بدي أطعميك وجبة وجبة
1: 100%. أنا هذا اللي حكيته. اليوم لما نشوف سيارة لامبورغيني ولا فراري ولا سيارة حقها 200,000، ولد عمره 16 سنة وشوف فيلا ودكتور وعامل حاله صاحبهم وإحنا صحبة مع بعض وهلا شباب ويلا تعالوا هذا البيت بيتكم، ما بقول لك إحنا يا صبعت خلاص تعرفنا واحد غني ومعاه سيارة وبنطلع من لفلف وصاحبنا ما بيكونوا بفكروا بهذا الاشي. صحيح 100%.
0: اكل ببلاش، اشياء قاعدك بفيلا نظيفة
1: فضل.
0: تسبح وتلعب فيها
1: بصرف عليهم.
0: اكيد راح يتغرر فيه. مين فينا عمره 16 سنة ما بينقاد لشغلات هاي؟
1: صح.
0: شو ما كان معاه فلوس، شو ما كان بيعرف شغلات، احنا العمر هذا عمر حساس كثير.
1: نعم.
0: للانقياد، فبده يظهر نفسه بمبدأ رجولي اني انا بعمل وبساوي وما
1: صح.
0: بخاف من اشي.
1: صحيح.
0: فتم صيدهم بالطريقة هاي. النصيحة هون ما نعلق شماعة الإجرام على أطفال مراهقين تم خداعهم، هذا واحد. اثنين، إنه مبين للناس السيء هذا هو سيء
1: طبعا.
0: مش إنه أنا ابني لأنه تغرر فيه هو سيء ولا
1: طبعا.
0: ابني لأنه طبعا. هو
1: صحيح.
0: موضوعنا عبارة عن التوعية يا شباب، ما تنقادوا لأي إشي شو ما يكون محفز، لكن مش أنتوا عبارة عن شباب تافه. لا والله اللي شفتم حرام، هو شباب بسيط اللي تغرر فيه.
1: نعم.
0: مش شباب تافه ولا
1: نعم.
0: شباب هو عنده ميول جنسي غريب، لا بالعكس هم
1: نعم.
0: شباب طبيعيين 100%، تم التغرير فيهم.
1: الله يسعدك سيدي ويعطيك العافية. يمكن اليوم هاي المعلومات اللي عم نسمعها شوي من أحد يعني مصادرنا القريب نوعا ما من قضية الطبيب والأطفال، وفي هاي المعلومات. أنا بعرف أنه منع النشر فيها، لكن إحنا اليوم نحكي من باب التوعية أنه بعض الأحيان ممكن وبكثير أحيان يكون هذا الاعتداء الجنسي على الأطفال قصبا عنهم بأطفال مغرر فيهم، إما زي ما حكينا بالمصاري بالسيارات والله أنا واحد مشهور عندي نص مليون. يا أخوان ترى في ناس بتعاملوا مع المشاهير كأنهم بشر جايين من, من, من, من, من فضاء آخر. بمزحش، أنا شفت بعيوني إنهم هدول بشر جايين من الفضاء، بشر غيرنا، بشر مختلفين عنا. كثير عنا هوس المشاهير وهوس السوشيال ميديا عند الجيل المراهقين ترى كثير كبير، والهوس بالأشخاص لسه أكبر. فما بالك هذا الشخص، وفي ناس يعني شباب وبنات بيحبوه وقرر يروح يستغل الشباب اللي تحت 18 سنة ويرتكب جريمة إلكترونية وجريمة. هو إحنا ما بنعرف الباقي تفاصيل الإشي، لكن هينا عم نسمع. يا رب أتمنى أنه نوصل بيوم من الأيام هاي القضايا تكون قضايا بس عابرة لنحكي فيها، وما تتحول لقضايا للأسف عم نسمعها بفرق أقل من أسبوعين أو أقل من 3 أسابيع. قضيتين بصبوا بنفس النقطة اللي عم نحكي فيها، الاعتداء الجنسي على الفتيان بالتحديد، على الأولاد أو الأطفال الذكور واستغلالهم اللي تحت 18 سنة ومحاولة التغرير فيهم ومحاولة يعني جرهم إلى الفجور والفاحشة. ويعني هذول اللي عم نشوفهم، ما بالك اللي مخبيين بالمجتمع واللي يمكن يكون لابسين حرفيا أثواب عمرك بحياتك ما يمكن يخطر على بالك أن يكون هذا الإنسان نفسه هو إنسان بيدوفيلي أو إنسان للأسف هوايته بأنه يستغل الأطفال جنسيا بهاي الطرق. اليوم زي ما عودناكم دائما احنا متعودين نحكي بهاي المواضيع، عشان في مواضيع اليوم بتهمنا وبتمسنا ولازم نحط إيدينا عليها وإيدينا على الجروح ونكون جريئين حتى بطرحها وبأنه نسمع الآراء وبأنه نسمع الناس وبأنه نضلنا نحكي. أرجوكم ديروا بالكم على أبنائكم، أرجوكم اعرفوا أبنائكم وين بروحوا وين بيجوا، اعرفوا أبنائكم مع مين بمشوا، اعرفوا أبنائكم إذا بتعاطوا ولا ما بتعاطوا، اعرفوا أبنائكم إذا بسلوكوا سلوك منحرف ولا ما بسلوكوا سلوك منحرف. يا أخي مش معقول والله العظيم، إحنا زمان كنا يا زلمة إذا كنت بتعمل إشي غلط تحس يعني أبوك يعني مركب سنسورات يا زلمة عليك من منظرك يا زلمة، والله من منظرك قد ما كنا يا زلمة إحنا هبايل أيامها، من منظرك يبين عليك عامل مصيبة كبيرة ولا عامل قصة ولا عامل شغلة. مش معقول الآن في أهالي مش قادرين يوصلوا مرحلة أنه يميز

0: انه عامل غلط ولا مش عامل غلط ولا منحرف ولا بتعاطى شب ولا بتعاطى حشيش ولا بتعاطى مش عارف ايش ولا ولا ولا ولا. الله يكون في العون والله يخلي لكم كل ابنائكم وان شاء الله يطلعوا دائما من الاشخاص السويين نفسيا ولا كويسين. هم كويسين اكيد بس كويسين على الصعيد الاخلاقي قاعد بحكي. شكرا لحسن استماعكم. كنت معاكم انا اسامة الجيثاوي من ورا مايك عين اف ام. ضياء الربابع الله يعطيك العافيه. احمد حواري يعطيك العافيه. بكره ان شاء الله بنشوفكم بحلقه جديده. خليكم معنا
1: ونغير جو. را را روحت على راديو عين روحت مع جيداوي روحت.
2: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يشيد بجهود شركة برومين الأردن في دعم الاقتصاد الوطني، ويلفت إلى ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. جلالة الملك يفتتح مشروع نيبو بحجم استثمار يقارب 40 مليون دينار. جلالة الملك يطلق مشروعي النسر ولافا بحجم استثمار بنحو 28 مليون و400 ألف دينار. لجنة الكنيسة تبدأ مناقشة قانون مشروع حل الكنيسة وفق مراسلة المملكة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت إذا واصل حزب الله هجماته الصاروخية. حزب الله يقول إنه يشتبك مع القوات الإسرائيلية في محيط قلعة شقيف.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: تاريخ

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن لكنا

الأطراف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.